0: صدق الله العظيم
1: صدق الله العظيم صدق الله.
2: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: عزيز الأب، عزيزة الأمة، امتناعكم عن تحصين أطفالكم بلقاحات التحصين الروتينية أو في إطار الحملات الوطنية يؤدي إلى ضعف شديد في المناعة ويجعلهم أكثر تعرضاً لمخاطر أمراض الطفولة القاتلة، وقد يصل الأمر إلى الوفاة. فاحرصوا على أخذ اللقاحات كافة حفاظاً على حياتهم وصحتهم. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
0: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.
5: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
6: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
7: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
6: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
7: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
6: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
7: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمان الأكيدة.
6: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
7: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
6: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
7: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
8: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
9: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
11: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية.fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

واد المحب اسمعنا على 88.9

0: اف ام.
1: صباحك سكر صباحك سكر
2: عدنية اف ام
0: 88.9 عدنية اف ام لون جديد.
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستقرار تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماماً، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر، هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى. لا تفوت الفرصة لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة. في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات.

والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام. برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.

0: تشيك ون تشيك ون تشيك ون. يلا شباب يلا شباب
1: يلا
0: يلا نسمع أروى
1: يلا حب الطيران.

0: عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
4: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة،
6: الرعاية الكاملة.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: بدافع للعود

0: والريادة.
1: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
2: 88.9 عندي ما دخل في البال. عدن يا اف ام.

0: 88.9
1: يا حبيبي
0: عدني يا اف ام، لون جديد.

0: 88 فاصلة 9
1: يا حبيبي
0: عادل يا اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.

تنمية هؤلاء الشباب في التشجيع للتعليم في الخارج، كما قلنا إن كان عراق أو سوريا أو روسيا وإلى آخره. كان في منح، في تسهيلات، في أشياء كثيرة تشجعها هؤلاء الشباب على تحقيق أحلامهم وتنمية ذويهم، إذن أو ذاتهم عفوا. إذن هل اليوم هذه الإمكانيات متواجدة أم لا؟ طبعا أغلب الإمكانيات مش متواجدة. شايفين أنه في أكثر الفرص للأسف تعطى لأصحاب الوساطات، المعارف طبعا. شباب كثير اليوم مجتهد ومبتكر، ويعني في نماذج مشرفة وصادمة في المواهب وفي الابتكار وفي الفكر، ولكن المصيبة إنه ما فيش لهم تشجيع، ما فيش لهم تنمية، ما فيش لهم دعم. يعني اللي معه فلوس يقدر ينمي هذه الموهبة، يعني إذا أنت أب قادر وعندك إمكانيات مادية قادر إنك تنمي فكر وابتكار واختراعات أولادك أو موهبته أو تحقق له حلمه. يعني إذا هو شاطر في مادة معينة ممكن يطلع دكتور أو حتى مخترع أو إلى آخره، تقدر. يعني كم من نماذج الأطفال اللي شاهدناهم واللي استضفناهم عندنا يصدموا الشخص إنه في عندنا شباب أو أطفال بهذا الفكر وبهذه الاختراعات الجميلة وبهذه الأشياء. يعني نقول هذا الولد بكرة إيش بيكون يا ترى مستقبله؟ وكمان أنا على ما أتذكر أيام طفولتي كان معنا شخص في الحارة، كان ما شاء الله عليه يده ترجع الكرتونة تحفة، القرطاس يرجع بيده تحفة، الصلصال اللي اليوم نسميه سلايم مش عارفة إيش الوضع، ولكن على أيامنا كان صلصال، كان يعمل حاجات حلوة. يعني أذكر إلى اليوم إنه في من كتر حبنا كان للمصارعة الحرة في ذيك الأيام صلح حزام طبق الأصل من حزام المصارعة الحرة، تخيلوا الرسم الكاركتر، يعني شكل فظيع. أيضا أحد من أهلي يرسم رسم إنمي ويكتب قصص وأشياء مذهلة، اليوم فينه؟ مغترب بالسعودية يشتغل في محل ملابس

0: فين موضوع رسوماته؟ مقدولة إذا ما قدلبهمش أساسا للشارع حرقهم. الشخص الآخر فين اليوم؟ والله كل مساء في مكان، مرة في مطعم يشتغل للوجبات السريعة، مرة يشتغل هنا الحاصل اللي هلو اللي موجود. طيب إيش موضوع موهبته؟ والله بينه بالنفسه يسويها، هو طبعا شغفه مان. ما فيش تنمية مواهب، يعني واحد زي هذا فلان وهذا فلان المفروض إنه يكون له شأن، يعني له نماذج تعرض، له أشياء ويكون قدوة للشباب والأطفال المتواجدين اليوم. لكن للأسف الشديد قلة الفرص وعدم تواجده بشكل كبير ما عطلوش الفرصة للأسف الشديد، وأصبح ضائع في هذا المجتمع وفي القري وراء توفير مصروفه اليومي فقط. أصبح هذا حلمنا، أصبح حلمنا الأساسي أجري وراء لقمة عيشي فقط، وأنسي إيش أنا كنت أحلم، إيش أشتي وإيش مشتيش. معنا اتصال، نشوف من معنا اليوم. أول اتصال. ألو مرحبا. يا ألو.
1: ألو.
0: يا أهلا وسهلا، تعرف على اسم الكريم؟
1: علي حمود.
0: من؟
1: علي حمود.
0: علي، يا هلا بعلي. من وين يا علي؟
1: كندا.
0: يا أهلا وسهلا ومرحبتين، أهلا وسهلا في بك يا علي، صباح الوردة عليك. يا أهلا وسهلا. طيب يا علي، إيش رأيك في موضوع اليوم؟ إيش تقول؟ هل سمعت موضوع اليوم؟
1: أنا سمعت.
0: كيف؟
1: أنا سمعت الموضوع.
0: أيه تفضل.
1: إيش الموضوع؟
0: موضوعنا اليوم يقول كيف ممكن إنه الشباب يحقق أحلامهم في ظل هذه الظروف وقلة الفرص المتواجدة.
1: كيف عندنا يعني طموح وهذا يحقق؟
0: ألو إذا راح الاتصال، معلش، وإن شاء الله نستقبل اتصال آخر أو إنك تحاول معنا الاتصال مرة أخرى. زي ما قلنا اليوم للأسف الشباب ضائع في هذا الوضع المزري. طيب، أبرز التحديات كما قلنا اللي بتواجه دائما الشباب وأصبح في عدم تحقيق أحلامهم، إلا من رحم ربي أو عنده وساطة، خلونا كده بالمفتوح نقولها، أو اللي عنده مصاري أو فلوس، يعني إمكانيات مادية جميلة، أو قادر إنه يسافر ابنه أو اللي قاعده أو أخوه يسفره، يخليه يكمل تعليم في مكان آخر، أو ينمي من مستواه التعليمي بشكل أكبر ويحصل على درجة وظيفية كبيرة إذا كانت في فرصة متوفرة. طيب، كما قلنا قلة العمل للأسف المتواجد حاليا، وإذا عمل الشخص الآن أصبح الأعمال المتواجدة الخاصة، ويا كثرة الأعمال الخاصة، مثل يلا اللي هو قد بيستقل بنفسه بيشتري باص، ويا كثرة الباصات وقلة الركاب، وعد دحين أزمة الغاز أجد غلقت وجلست ناس كثير في البيوت، فمن بيشتغل أصبح الآن يلا بيشتغله في مطعم في محل، ويلا اللي كمان بيستقل بنفسه بيجيب له بسطة. في نماذج كثيرة قلنا يعني متواجدة اللي قدرت إن تعدي، بدأت ببسطة أو بمشروع بسيط وأصبحت الآن إن كان قلص شاهي، يعني كان بدبوا إلى آخره، وبعد كذا فتح له بسطة، بعد كذا فتح له محل، بعد كذا ربي فتح له فتح بوفية ومشى أموره وحلاوة، بحكم إحنا شعب يعني مدمن شاهي. في ناس في المطاعم بدأت بسندوتشات، بمشاريع أونلاين وإلى آخره، لما ربي فتح عليها وفتحت مطعم أو كفتيرية بسيطة أو بالأصح نقطة، وبعدين فتحت بسطة يعني، وبعد كده كفتيرية بسيطة، في ناس فتح الله عليهم وأصبحوا أصحاب مطاعم كبيرة. أنا متكلمش على عدن، نتكلم على اليمن بشكل عام، في نماذج كثيرة. في ناس أيضا اللي بدأت بأشياء أو مشاريع كثيرة وخارج الصندوق ونجحت بشكل كبير، يعني رغم أنها تواجهت في البداية وكانوا يقول لا ده مش معقول، ده مش تمام، هذا مبينجحش، ولكنها نجحت. في الناس اللي واكبت العصر في الانترنت وإلى آخره وأصبح الحمد لله الآن رائد أعمال كبير جدا. في الناس اللي بدأت وحاربت لكن ما قدرتش تكمل ووقفت خلاص ستوب. ويلا يلا تجي تتخذ تقول أنا بغترب. معنا اتصال آخر. ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: قاعد الاتصال يا سمية.
0: لا عادي مش مشكلة تفضل يا علي. إيش كنت تقول؟
1: بعدين عصفات شغلي مش حلوة والله بس حاول نشحت معهم.
0: الإيش؟
1: أقول لك الصوت اللي مش حلو ما أقدر لكن بحاول إن شاء الله.
0: سلامتك سلامتك ألف سلامة يا علي إن شاء الله ما تشوف شر.
1: الله يسلمك يا حبيبي.
0: تفضل إيش تعليقك حول الموضوع اليوم؟
1: يا سمية أنا بعطيك بعطيك يعني شذي بعض المفاسدين يعني. قال مكتهر ويشتي يدرس لكن مسر الربع لم كانوا يدرسونه ويا لا لا بعض الآخر شفين يعني أبوه مع إمكانيات بعض اللي هم شفين معهم إمكانيات لكن أبوه ما يجي بالتحليم ما يصير يتعلم معنين عايشين بالتحليم دي مطوري
0: نعم
1: ولكن يعني بسبب هذا الوضع والناس أقول لك مثل الشباب أخي الشباب عن حجاجي هذه المخدرات وال قاتل هذا
0: في الأشياء.
1: أيوة.
0: أصبح يتجه إلى أشياء أخرى. نعم.
1: أيوة يعني بدي أشياء أخرى. حتى الرياضة كانت ما بحتى الرياضة الحمد لله.
0: حتى الرياضة أصبحت مهملة فعلاً.
1: أيوة
0: ما فيش تنمية في المواهب يعني ما فيش معانا لاعب كرة للأسف الشديد نقدر نذكر الآن يعني أني أذكر آخر واحد هو علي النونو. بقية الشباب أنا ما فيش عاد خلاص حتى اللي كانوا في البداية في الدوري الأخير حق الشباب طلع كم شخص وأهملوهم وانتسليد والآن عندكم مركن في الحارة عنده وجالس مخزن وانقرف إلى أشياء أخرى كما قلت.
1: أيوة يعني شوفي هذا الغاز والحبوب برضه هذه المخدرات والله يجمع منها
0: صحيح
1: بيعت الشباب ودمرت المجتمع هذا أصبح كل الناس يتجمع عليها لا أحد يذكر المستقبل ولا أحد يذكر حتى الآن يا سمية بعضهم يقول لك خسين شاب تقول لهم درس يقول لك يا أخي إيش عدنا درس قد الوضع يا أخي إيش تخلف موضع يا أخي درس درس
0: صحيح ما عدنيش إيش درس وقال لك إيش إيش أخذوا اللي درسوا صحيح.
1: أيوة بالضبط يقول لك إيش اللي أخذ شوف لك فلان مع الشهادة ونايم شوف راح مع الشهادة ويشتغل
0: طيب يا علي يا علي كيف ممكن نحن أنت كشاب الآن في الظروف اللي انت عايشها هذه مثلا او اللي انت الان ذكرتها كيف ممكن انك تخلق لنفسك فرصة في ظل هذه الاوضاع اللي نحن نعيشه يعني هل انت خلاص مثلا مش انت طبعا كتشبيه هل مثلا خلاص بتستسلم للوضع وبتجلس بالروك المخزن وخلاص وبتخلي امرك لله ولا عندك الحل اللي بتسعى فيه انك تكون قادر على تحقيق حلمك وذاتك ولو بشوية من الامكانات
1: شوفي مهما إذا كان إنسان عنده يعني طموح لتحقيق شيء شوفي الله بيوفقه بيتوفق إن شاء الله يعني اسعى يا ذا والله شوفي الله رزاق والله كريم الله كريم
0: صحيح.
1: يعني واحد يسعى الله بيفتح له إن شاء الله
0: إن شاء الله شكرا لك يا عيني العافية عندك حاجة بتضيفها تفضل
1: شكرا بالرغم أنك كان الصوت كيح لكن
0: لا لا عادي كفاية تواجدك يا علي شكرا لك وإذا المستمعين ومستمعين الكرام كما قلنا لكم واستمعنا إلى علي وفعلا كما قال إنه في شباب كثير انقرفوا إلى أشياء للأسف الشديد خطيرة ومش جميلة للأسف فهذا شيء من الأثر السلبي اللي حاصل في هذا الوضع اللي بيعيش الشباب واللي مش قادر فيه على تحقيق حلمه لما وصل إلى اليأس خلاص أنا مش قادر عاد أنا درست أنا تعبت بالذات الناس اللي اجتهدوا فعلا شوفوا الناس اللي كانوا مهملين في البداية يعني خلاص قد تعود يعني قادر إنه يعيش على هذا الوضع يعني خلاص يعني طلع أنه أقل من النص طلع الستينات طلع الخمسينات في شهاداته وعلاماته وفرحان على فكرة يعني لو جاب 50% شاف نفسه أنه عمل إنجاز فهو عايش على الفشل عايش عادي متعايش بالأصح وعايش يعني أنه ولو 1% نجاح يعتبر عنده 100% وأنه عمل إنجاز في حياته فهو خلاص متعايش في الموضوع لكن الناس اللي كانت بتهتم لكل تفصيله وأهاليهم بعدهم ويعني لو نقص على شفتهم دونك الناس اللي كانوا ينقصوا علامة ويقصوا يبكم هادونك الناس بالذات يعني طبعا أنا نتكلم على الكل, ولكن هادونا يعني بالذات يعني أنا أحس هادونا الناس واللي شفتهم طبعا بعد العمر ده كله والمذاكرة والمثابرة والجهد وإلى آخره عشان يحققوا حلمهم, ويجي بالنهاية يتخرج ويشوف ظلم ويشوف إنه مش قادر يحقق نفسه ولا ذاته, ويجلس على الركن أو تجلس في بيته ومش قادر تحقق نفسه لأنه الكلية مصاريفها غالية ومش قادر تروح يعني تروح للكلية وتوفر مصاريف ومواصلات ومحاضرات, أو وفروا ودرسوا بس بالنهاية ما لقتش وظيفة مناسبة وشافت إنه أصحاب الوساطات هم اللي فازوا, اللي تخرج وكمل وتعب أوكي وخلاص وحصل على درجات حلوة في البكالوريوس, ولكن برضو زي ما قلنا شاف في ظلم كبير بحياته, وبعدين الشهادة حقه فين راحت؟ دخلت الكبت. وهو فين راح؟ زي ما قلنا اغترب, اتجنن, انحرف, يتزوجت إذا كانت بنت ما قدرتش تحقق نفسها, أو إذا حصلت الفرصة وحققت نفسها بعد الزواج, أو إنه زي ما قلنا حقق ذاته ووصل لمرحلة إنه ما قدرش خلاص. طيب هنا في سؤال يقول لك يا ترى هل قلة الفرص هي المشكلة الوحيدة أم في أسباب أخرى؟ شوفوا نيجي للصدق إنه الفرص أو قلة الفرص هذه أو الإمكانيات هذا سبب كبير لتحقيق أحلامنا, وهي الداعم الكبير, لأنه أنا لما بجتهد أشتي من يشجعنا وينمي هذه الفرص, ينمينا أنا يخليني أعرف أكمل مسيرتي العلمية والمهنية. إذا ما فيش فرص, إذا لأنه في ناس كثير تشتي تدرس تشتي تتعلم لكن الفرص مش متواجدة, أو مش قادر يوفر مواصلات الروحة والرجعة, أو مش قادر يوفر حق المحاضرات والالتزامات الأخرى, هذه تعتبر من الفرص. ليش؟ لأنه ما فيش راتب. ليش؟ لأنه الوضع غالي. ليش ليش ليش؟ لأنه انعدم الغاز, لأنه ما في في لأنه الكهرباء, لأنه كده, دي كلها ترتبط في نفس الموضوع إنه ما فيش فرص, إنه في ناس تبدلت بدل ناس, في ناس فضلوها, في ناس كذا. ف في عوامل أخرى للناس اللي عندها نوعا ما قادرة أن تتخطى هذه العقبة وهذه قلة الفرص, وأن تقدر تتخطى مشكلته, اللي بيشتغل شغل إضافي واللي بيجاهد وبيكافح وإلى آخره. في ناس تانية هنا اللي لازم تكون عندها جهد كبير وكفاح وتقدر تطور مهاراته. هو يشتي من نحن كمان الجهد النفسي, أنه يكون عندنا قليل من الأمل والتمسك بحلمنا وبذاتنا والاعتماد على قوة الإيمان بالله, وأنه أنا بوصل مهما كان وأحاول أحارب, ما ننتظرش فقط الوظيفة, إحنا نروح نجيب الوظيفة لعندنا ونحاول إن إحنا نقدر نثبت في ظل غياب التوجيه والإرشاد المهني وأيضا التنمية في هذا الوضع. معنا اتصال نقول ألو مرحبا. ألو, إذن ذهب الاتصال. طيب الظروف الاقتصادية كما قلنا تؤثر كثير على طموحات الشباب زي ما انتقلنا لهذا الموضوع, وممكن في شباب يقدر يحاول إنه يكسب أكثر من بعض الأمور الخاصة فيه, مثلا قادر إنه يروح يقدم الآن في مؤسسات يقدم دعم أو قرض من مؤسسة عشان يبدأ مشروعه, وطبعا شكرا لكل المؤسسات اللي الآن بتساعد الشباب لهذه النقطة وإنه يخلوهم يحققوا ذاتهم. في نماذج كثيرة من الشباب بدأت من الصفر كما قلنا بتقديم تقديم قرض أو دعم من أي مؤسسة وبدأ حلمه فعلا وصل, ولكن للأسف في ظروف أخرى بتجي عليه ولكن فوق ده بيحاول. ومعنا اتصال نقول يا ألو يا مرحبا.
2: ألو
0: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
2: يا صباح الخيرات.
0: يا صباح الفل, يا حياك.
2: والليرات والمسرات.
0: أي والليرات, احنا ندور الليرات.
2: يا ميك أهلا وسهلا كمان, مرحبتين لإلك سمية.
0: الله يعطيك العافية.
2: ويبعث لك.
0: الله يعطيك العافية.
2: الصحة والمصاري.
0: آمين يا رب.
2: والباقمنا كمان.
0: آمين.
2: والمشتركين حبايبنا.
0: إن شاء الله يا رب.
2: بدنا نحكي.
0: اتفضل.
2: لساته ما حكينا.
0: اتفضل.
2: هلا بحكي.
0: يلا هلا.
2: حاولي تعلمي كذا حبة حبة.
0: لا أنا عارفة, بس يعني عمل احترام للشعب حقنا, يعني ما تكلمش إلا بلهجتنا عشان يسمعونا.
2: مش عمل حبة حبة كذا ومشي.
0: يلا هيا يلا بلشنا. يلا نبلش.
2: يلا نبلش.
0: يلا نبلش.
2: اسمعي السؤال انا ما سمعتوش تمام.
0: هل اليوم الشباب قادر انه يحقق احلامه في ظل قلة الفرص المتواجدة في مجتمعنا؟
2: شوفي يا ست الكل.
0: نعم تفضل.
2: العزيمة موجودة في قلب كل واحد.
0: تمام حلو.
2: اذا في عزيمة ما فيش قهر. اذا في عزيمة وفي ارادة وفي قوة وشجاعة والله ما يتراجع واحد الى الخلف ولا يتحطم مهما كان.
0: صحيح.
2: يدرس في مجال آخر ويشتغل في مجال آخر ممكن. لأن أول حاجة أصبح مثقف، أصبح إنسان متعلم راقي عالي. صحيح. يمكن يستوعب أي عمل بكل سهولة. لهذا نحن نرفع معنويته بأنه يشتغل، يحاول قدر ما يستطيع أدنى الوظائف ممكن، أدنى الوظائف إذا لا محالة. من ضروري أنت لازم تدرس الشيء وظيفتك اللي درسته صعب.
0: صحيح.
2: لهذا حاول تثابر وتجتهد وتتعب.
0: صحيح.
2: اتعب مش مهم، بعدين بتتهنى بترتاح. سهل عليك انك تشتغل في اي مجال في اي عمل. انت درست مثلا كليه الهندسه وتخرجت عباره عن مهندس مدني ولا تخرجت مهندس ما ادري فين، ممكن تشتغل في المبيعات.
0: صحيح.
2: ممكن تشتغل في اي مجال، ما انت الان دماغك متفتح وانسان متعلم، سهل عليك الاستيعاب وبتتعلم اكثر واكثر. لهذا ده سوق عمل. سوق عمل ادرس لك حاجه مهنيه شهر شهرين ثلاثة شهور خبره بالتجربة. تعلم. أهم حاجة ما تتراجع ولا تيأس ولا تتحطم. ماديا ممكن الأهل يساعدوك، ممكن الدولة تساعدك، ممكن أمور بسيطة. أنا بحيث أنه أوالب كم قرش معي وأقدر أفتح مشروع.
0: طيب
2: يقدموا شوية دعم.
0: نعم.
2: للناس اللي يشتغلوا.
0: نعم. أستاذ أحمد طبعا إحنا بنقطع للأسف لأنه الآن بيقطع علينا
2: تماما.
0: بيقطع علينا الخط. شكرا لك.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي، يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات، وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياضة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
7: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
7: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
7: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
7: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات.

0: إنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
1: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
0: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
6: الرعاية الكاملة.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: يا نهار اسود، الناس دي عرفت اسمي منين؟ تكونش كاميرات المراقبه؟ وايه الكميات دي كلها؟ ده معقول يكون امن الكومباوند؟ مش معقول كل دول امن الكومباوند، مش معقول.
1: يا منادى قول له يا منادى يا منادى
0: بنحبك النجم.
1: يا منادى
0: انا
1: بنحبك
0: انا النجم
1: يا منادى.
0: البوليس يا لهوي، فين الشباك؟ الشباك فين؟
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى
3: رايح فين يا نجم؟
0: انت بوليس؟
3: هو فين ده؟ ها؟ هو فين؟
0: مين ده؟
3: البوليس؟
0: يعني انت مش بوليس؟
3: لا، انا ديلر.
0: ومالك فخور قوي كده ليه؟
3: انا فخور اني شفتك وكل الديلر اللي معايا بيدوروا عليك.
0: علي انا ليه؟
3: مش عارف، انا فجأة لقيت جالي هاتف.
0: هاتف؟ ايه هاتف ده؟
3: صوت داخلي جواي.
0: جواك؟ اه، هاجس يعني. قالك ايه بقى الهاجس ده؟
3: حد عمال يقول لي مكانك واسمك ومشاكلك.
4: زكريا ابو نادى يا ناس،
0: وطي صوتك للبوليس.
4: ابو نادى اهو يا ناس.
0: الله يحرقك، الله يحرقك. اوعى اوعى اوعى
4: ما تسيبنيش يا ابو نادى.
0: لو فضلت ماسك في امي كده البوليس هيجي ياخدنا احنا الاثنين. اوعى من وشي.
4: مش هسيبك.
0: طب خد دي بقى.
4: مش هسيبك برضو.
0: خد اوعى
4: كده برضو يا ابو نادى.
2: زكريا ابو نادى، زكريا ابو نادى،
1: ابو نادى ابو نادى
5: نهار اسود. يا لهوي، هم مين دول يا معلم؟
0: ما اعرفش. اطلع بسرعه، اطلع بسرعه.
5: انا بحبك قوي. انا مش عارف بقول لك ليه كده دلوقتي، بس انا حقيقي بحبك.
0: الله يخليك يا حبيبي.
5: والله هبوس هبوس
0: ولا
5: هبوس، ما حدش شايفنا.
0: ولا اطلع لحسن، هموت. الناس عماله تجري ورانا. اطلع.
2: زكريا ابو نادى، زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
6: لا لا لا لا، الختم راح راح راح راح. خد ختمي وراح، خد قلبي وراح، خد نور احلامي، خد من ايامي كل الافراح وراح راح.
5: الو، مين؟
7: العقد اتلغى يا بامبي، رجع العربون يا جبان.
5: ايه؟ مش هعمل الدور.
7: انت اخرك تحجز دور في مستشفى الامل. غور يا بامبي.
5: ايه ده؟ ايه ده؟ مش معقول.
8: الساعة الالماس ترجع لي يا بامبي، انت فاهم؟
5: ام طلال،
8: الساعة ابغاها هي والسلسلة، وراح اجيب لك سلسلة كلب بلدي من نوعك.
5: ليه؟ كل ده بيحصل لي ليه؟
6: ايوه، عشان الخاتم. مين اللي خده مني؟ مين اللي خد الخاتم مني؟ ايوه، اشتم، قولي ايه، انا جاهز.
7: يا منير في ايه؟
5: سامي، الحقني يا سامي، الحقني.
7: الحق، بس لما ترجع لي العربيه اللي خدتها منك امثالك يدفعوا كاش.
5: اه يا دماغي،
6: حجيبك اللي سرقتني، وحيات امك لجيبك، ولو في بطن الحوت حجيبك.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
9: شوارع القاهرة تهتف باسم زكريا ابو ندى، نجم السرقة الذي يبحث عنه البوليس والانتربول والجماهير الغفيرة. هل تحول ابو ندى الى روبن هود، ادهم الشرقاوي، عبد المشاري؟ لا تقول لي ريا ولا سكينة ولا تقول لي الخط ولا السفاح ولا روبن هود ولا جان جاك روسو. وليه روسو اصلا؟ ما تسألش عن اي حد، ده النجم، النجم في عالم السرقة والاجرام، انه ابو ندى. انا نفسي مش قادر امنع نفسي من حب ابو ندى. أبو نادى، أبو نادى،
2: زكريا أبو نادى، زكريا أبو نادى، زكريا أبو نادى.
3: انت عملت ايه يا ده زكريا؟
0: معرفش يا زعتر، انا فجأة لقيت الناس كلها بتجري ورايا ومش عارف اعمل ايه.
3: وكنت لوحدك؟
0: كان معايا الواد شكوكو.
3: وهو فين دلوقتي؟
0: سبته لهم وفهمتهم ان ده زكريا ابو ندى.
3: وعملوا فيه ايه؟
0: معرفش، انا طلعت اجري. افتكرت اخر حاجة شفته من غير هدوم خالص وعمال يجري. كان هيجرى لي انا كمان كده يا عم زعتر، انا خايف قوي.
3: يا نهار اسود، انت سرقت فيلا المحافظ ولا مدير الامن يا ابن
0: الحقني والنبي، خبيني عندك هنا اتصرف.
3: خبيك هنا ايه يا ابني؟ ده السطوح بفندق من كل حته، وكل الناس هتشوفك وهتقول علينا، ما تبقاش رخمه قوي.
0: طب تعالى نهرب بسرعه، نفلق من هنا. هيا بينا.
10: انت بنادى؟
3: وعهد الله هو اللي بنادى مش انا.
0: وعهد الله كذاب. هو أبو ندى. أنا ندى.
3: أنا جوز أمه والله.
0: هو مين حضرتك؟
10: أنا صحفي في الجارديان.
0: إيه الجردل ده؟
10: الجارديان، الجارديان ده أكبر جورنال في العالم، وعايز أعمل معاك سبق صحفي.
0: الجارديان ده فين طيب؟
10: بريطانيا.
0: وأنا شهرتي وصلت بريطانيا؟
10: أنا فجأة لقيت رئيس التحرير.
3: إيه؟ يعني إيه رئيس التحرير؟
0: يخرب بيت حموريتك، ده أكيد ميدان عندهم اسمه التحرير زي عندنا، وليه رئيس ميدان. كمل كمل حضرتك.
10: أنا هديك أي مبلغ أنت عايزه، بس تعمل معايا حوار.
0: موافق. الناس دي بتعرف مكاني ازاي؟
10: لازم نروح مكان آمن.
3: 180 جنيه وانا اوديكم مكان الجن الازرق ما يعرفلوش جر.
0: فين؟
3: الاسم.
0: عشان تكمل بقينا رايا وسكينة رسمي. هيا بنا.

عربية FM 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: 40 47 أو على الرقم الأرضية 02 362 37 أو 02 362 8888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
2: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
3: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
2: ناينتي مول،

0: رفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: كوكب صخري سطحه يشبه سطح قمرنا، ويعتبر الأصغر بين الكواكب في عائلتنا الشمسية. هو الأقرب للشمس، وبسبب دورانها السريع حولها حصل على اسم أسرع الآلهة عند الرومان القدامى. نحن اليوم في ضيافة كوكب ميركوري أو عطارد، الكوكب المحترق والمتجمد في نفس الوقت.
1: كوكب عطارد كان معروف منذ القدم، وتمت مراقبته لآلاف السنين من قبل العديد من الحضارات. فماذا نعرف عن هذا الكوكب؟
0: في بلاد اليونان القديمة كان علماء الفلك الإغريق يراقبون السماء وكواكبها، وتمكنوا من تمييز عطارد، لكنهم اعتقدوا أنه كان عبارة عن جرمين مفصلين، أحدهم يظهر عند الشروق اسمه أبولو، والثاني كان يظهر فقط عند الغروب واسمه هرمز. لكن في القرن الرابع قبل الميلاد عرفوا أن الجرمين هم بالأساس كوكب واحد. حتى حضارة المايا كانوا يعتقدون أن عطارد كوكبين ومثلوه بالبومة، وأحياناً أربع بومات، اثنتين منهم للظهور في الصباح واثنتين للظهور في الليل. أما في بلاد ما بين النهرين، ترك الآشوريون جداول هامة معروفة باسم مل أبن، وتتضمن أقدم الملاحظات الفلكية عن عطارد، كما ترك السومريون سجلات ذكر فيها هذا الكوكب، وترجع لحوالي 3000 سنة قبل الميلاد.
1: إنزين، ليش قام الرومانيون بإطلاق اسم ميركوري على هذا الكوكب؟ ومن هو ميركوري؟ الرومان كانوا يعتقدون بأن آلهتهم مسؤولة عن كل شيء على الأرض، وكان ميركوري مرسال الآلهة وإله التجارة عندهم، وكان يتم تصويره على هيئة فتى يضع قبعة على رأسه ويحمل كيس من النقود ويلبس حذاء مجنح يساعده على السفر بسرعة كبيرة من مكان إلى آخر. ولأن عطارد يتحرك بسرعة حول الشمس تم تشبيهه بالإله ميركوري، ومن هنا حصل على اسمه. في القرن السابع عشر تمكن كل من توماس هيريت وغاليليو غاليلي من رصد عطارد لأول مرة باستخدام التلسكوب، ولكن هناك من سبقهم بمئات السنين وتمكن من رصد عطارد بدون تلسكوب، وهو العالم الفلكي إبراهيم بن يحيى الزرقالي.
0: في القرن الحادي عشر عاش في مدينة طليطلة الأندلسية نقاش وصانع آلات اسمه إبراهيم بن يحيى الزرقالي. كان محبا لعمله وذاع صيته في كل بلاد الأندلس، وفي يوم من الأيام طلب منها عالم الاجتماع والرياضيات القاضي صاعد الأندلسي اللي كان مشهور في طليطلة أن يساعد مجموعة من العلماء في صناعة أدوات فلكية تعينهم في أبحاثهم. عمل الزرقالي بجد على صناعة أدوات لعلماء آخرين، ولكن حين أدركوا أنه يمتلك فكرا عظيما طلبوا منه أن يترك عمله كنقاش ويصير عالم. لكن الزرقالي اعترف بأنه لم يكن متعلما ولم يدرس أي نوع من العلوم، ولا حتى أنه لمس كتاب في حياته، ولكن هذا الشيء ما قلل من إيمانهم بمقدرته العظيمة، وشجعوه على التعلم وزودوه بكل الكتب اللي يحتاجها لتثقيف نفسه. وبالفعل اجتهد الزرقالي في دراسته، وبعد سنتين وتحديدا في سنة 1062 أصبح عضوا في مجلس العلماء في طليطلة، وظل يصنع الأدوات اللي يطلبها العلماء، وانتقل بعدها لتصنيع أدوات لنفسه حتى يدرس فيها الفضاء. وبعد مرور وقت قصير بدأ يعلم أساتذته، وصار عنده تلاميذ يستفيدون من علومه. خلال عمله تمكن الزرقالي من رصد النجوم والكواكب، وصنع اسطرلابه الخاص، وتمت تسميته باسم الصفيحة الزرقالية. لكن اكتشافه الأهم كان أثناء رصده لكوكب عطارد، حيث صحح المفاهيم القديمة لبطليموس عن مدارات الكواكب، ووصف في مخطوطاته بأن مدار عطارد بيضاوي وليس دائريا كما كان يعتقد.
1: كان رصد عطارد أصعب من باقي الكواكب بسبب قربه من الشمس، وأيضا بسبب صغر حجمه اللي ما يزيد عن ثلث حجم الكرة الأرضية. يعني للتوضيح، إذا كانت الكرة الأرضية بحجم البيسبول فعطارد بيكون بحجم كرة الجولف.
0: عطارد أكبر بقليل من قمر الأرض، ولكنه مكون من مواد أثقل. يعني إذا قمنا بوزن كل من عطارد والقمر، بيكون وزن عطارد أكبر بكثير. عطارد ثقيل ولكنه صغير. نقدر نقول إن لو كانت الأرض مجوفة، بإمكاننا أن نحط فيها أكثر من 18 كوكب مثل عطارد.
1: نحن قلنا أن عطارد يتحرك بسرعة حول الشمس، لذلك السنة عليه هي الأقصر بين كل كواكب نظامنا الشمسي، ومدتها ما تتجاوز 88 يوم أرضي. لكن في المقابل يدور حول محوره ببطء شديد، واليوم الواحد فوق عطارد يساوي 176 يوم أرضي، يعني يومه أطول من سنته. نزيل، كيف هو الطقس على عطارد؟ وكم توصل درجة حرارة سطحه؟
0: عطارد لا يمتلك غلاف جوي، لذلك فهو لا يمتلك طقس، يعني ما تصير هناك عواصف ولا نشوف غيوم أو رياح أو أمطار. أيضا بدون غلاف جوي سميك ومتماسك يكون كافي لحبس الحرارة، صارت درجة حرارته تتنوع بشدة، يعني تنخفض إلى 173 درجة تحت الصفر ليلا، وترجع ترتفع بالنهار لحوالي 427 درجة مئوية. وعلى فكرة هذه الحرارة كافية للذوب الرصاص، وأكيد ممكن تتخيلون شو ممكن يصير لأجسام البشر.
1: سطح عطارد يشبه سطح قمر الأرض، فهو يحتوي على العديد من الفوهات التصادمية الناتجة عن التصادم مع النيازك والمذنبات. إنزين، ليش عطارد يمتلك فوهات أكثر من كل كواكب الأخرى؟
0: على الكواكب مثل الزهرة، الأرض والمريخ ما نقدر نشوف الكثير من الفوهات، لأن غالبتها تعرضت للتعرية بسبب الرياح والمطر والنشاط البركاني والقوى الأخرى الموجودة في الطبيعة. وعلى الكواكب الغازية العملاقة مثل المشتري، زحل، أورانوس ونبتون ما نشوف الفوهات بسبب عدم وجود سطح صلب حتى تتمكن النيازك من ضربه. أما بالنسبة لعطارد، قلنا أنه ما يمتلك غلاف جوي ولا طقس، يعني ما في عوامل طبيعية تقوم بتعرية الفوهات، فلذلك بقيت مثل ما هي من يوم تشكلت في الماضي البعيد.
1: قرب عطارد من الشمس ودرجات حرارته المتطرفة خلانا نعرف أنه مش ممكن يناسب حياة البشر، لكن الواقع ما قدر يتحكم بالخيال اللي سافر لهناك وتصور الحياة على سطح القاسي.
0: في منتصف القرن العشرين تم طرح فكرة استيطان عطارد، وأهم من قدمها هو الكاتب البريطاني آرثر سي كلارك، اللي ألف الكثير من الأعمال عن مستقبل البشرية في الفضاء، أشهرها رواية 2001 Space Odyssey، واللي من بعدها تحولت إلى فيلم. بس أهم أفكاره جاءت مع رواية رونديفو وذ راما، أو موعد مع راما، واللي وصف فيها مجتمعات من البشر يعيشون على كوكب عطارد ويعملون في استخراج المعادن فيه وتصديرها إلى الأرض.
1: في عالم سويدي اسمه إيمانويل سويدنبرغ، هذا العالم احتل المركز الثالث في قائمة تضم أذكى 10 أشخاص في تاريخ البشرية. سويدنبرغ كان دائما يقول أن الكون مليء بالمخلوقات العاقلة وغير العاقلة، وذكر هذا الشيء في كتابه اللي حمل اسم الحياة في كواكب أخرى.
0: ادعى سويدنبرغ أنه قام برحلة في أرجاء الكون، ويوم عاد إلى الأرض أصبح لديه الكثير من المعرفة عن جيراننا في الكواكب الأخرى، وقال أنه سمع أصوات في كوكب عطارد ورأى فيه مخلوقات أشكالها تشبه أبناء الأرض ويرتدون الملابس الضيقة، وكانوا أيضا لطفاء ومتعطشين للمعرفة، وعندهم القدرة على قراءة ذكريات الشخص وماضيه. سويدنبرغ قال أنه أيضا زار القمر والمريخ وزحل والمشتري، ولكن لم يتمكن من زيارة كل الكواكب، لأن بعضهم ما يريد سكانها أن يتم استكشافهم من قبل سكان الأرض.
1: نرجع من الخيال للواقع. مثل ما نعرف في كل الكواكب اللي نقوم بدراستها، أول شيء نبحث عنه هو وجود مياه على سطحها. فهل توجد مياه على سطح عطارد؟
0: بالرغم من أن عطارد هو أقرب كوكب للشمس، إلا أن البعثات اللي قامت بدراسته طرحت إمكانية وجود جليد في قاع الفوهات، واللي تكونت من ضربات الشهب والنيازك بالقرب من قطبي عطارد، وهذا الشيء لأن أرضيات الفوهات مظلمة بشكل دائم بسبب حواف أو عمق الفوهة.
1: في الكثير من الغموض حول كوكب عطارد، والسبب هو أن لحد اليوم ما نقدر نقترب منه أو نعرف المزيد عنه، وهذا الشيء ناتج من الصعوبات الكبيرة اللي تواجهها المركبات الفضائية والمسابير حين تقترب منه. إنزين، كم عدد المركبات الفضائية والمهمات الفضائية اللي تم إطلاقها إلى عطارد؟
0: حتى الآن زار مسباران فقط كوكب عطارد، الأول اسمه مرنر 10 اللي أطلق في سنة 1973، وحلق بالقرب من عطارد 3 مرات، وقام بصنع خرائط لنصف سطح الكوكب، والثاني اسمه ماسنجر اللي حلق في مدار حول عطارد من عام 2011، وكمل تخطيط 100% من سطح الكوكب في سنة 2013، والتقط صور لبراكين قديمة على سطح الكوكب وصور لطبقات جليدية داخلية.
1: نحن مقتنعين أن عطارد واحد من أكثر الأماكن اللي ما تدعم الحياة في نظامنا الشمسي، لأن عبارة عن عالم صغير يتعرض للإشعاع الشديد وحرارة ما تتصدق، ولكن هذا الكوكب المشتعل قد يلعب دور كبير في واحدة من أهم المهام العلمية، وهي البحث عن الحياة على كواكب أخرى في مجرتنا. إنزين، شو هي هذه المهمة؟
0: في منتصف سنة 2017 كشفت وكالة الفضاء الأوروبية عن مسبار اسمه بيبي كولومبو، على اسم عالم الرياضيات جوزيبي بيبي كولومبو، اللي قام بعمليات حسابية مهمة حول كوكب عطارد وحول كيفية إرسال مسبار إليه، ويمكنه الاقتراب منه ودراسته بصورة دقيقة بدون الهبوط عليه. رحلة هذا المسبار بتستغرق 7 سنوات، وعند وصوله إلى مدار قريب منه بيرسل مسبار آخر إلى سطح كوكب عطارد، وفي حال نجحت هذه المهمة ممكن تقدم لنا صورة أفضل لكيفية نشوء نظامنا الشمسي.
1: هذه المهمة من أكثر البعثات الفضائية تعقيدا، وكلفتها تقدر بحوالي 6.1 مليار يورو، وهي ناتج تعاون بين وكالتي الفضاء الأوروبية واليابانية، ومن المقرر إطلاقها في نهاية هذا العام 2018. والسؤال الحين، شو هي المعلومات اللي ممكن يقدمها لنا عطارد؟
0: في السنوات الأخيرة اكتشفنا كواكب تعرف باسم الكواكب خارج المجموعة الشمسية، وهي موجودة في مدارات حول نجوم أخرى في مجرتنا. بعض هذه الكواكب ممكن تكون صالحة للحياة، وما بنقدر نتأكد من إمكانية نشوء الحياة على الكواكب الخارجية القريبة من نجومها إلا إذا تمكننا من فهم الظروف اللي تأثر على هذه الكواكب، وبشكل خاص أشكال الإشعاع مثل الإشعاع فوق البنفسجي اللي ممكن يكون أقوى بكثير في هذه العوالم. ولهذا السبب نحن بحاجة لدراسة كوكب قريب من نجمه، وهذا الشيء ينطبق تماما على كوكب عطارد.
1: في سر ثاني تسعى بعثة بيبي كولومبو أنها تكتشفه، وهو لغز المجال المغناطيسي الغريب لعطارد. يا ترى شو الغريب في هذا الشيء؟
0: عطارد مثل الأرض يمتلك غلاف مغناطيسي، ولأن معظم النظريات حول تشكيل نظامنا الشمسي تشير إلى أن كوكب صغير مثل عطارد مش لازم يكون له مجال مغناطيسي أبدا. لهذا السبب نحن نواجه لغز حقيقي بدأ مع الاستكشافات اللي حققها المسبار الأمريكي ماسنجر اللي دار حول عطارد بين سنة 2011 إلى 2015. وبالرغم من أن المجال المغناطيسي لعطارد أضعف بحوالي 100 مرة من مجال الأرض، إلا أن ماسنجر اكتشف أن مركز هذا الحقل المغناطيسي يبعد عن مركز الكوكب بحوالي 500 كيلومتر، وهذا مقدار مذهل بالنسبة لكوكب صغير.
1: نحن ما نقدر نقول إن صرنا نفهم كيف تشكل نظامنا الشمسي إذا ما كنا قادرين نفسر ليش عطارد يشذ عن النظريات اللي وصلنا لها، ونأمل أيضاً إن يساعدنا بيبي كولومبو في ذلك. الأسئلة ما تنتهي طالما الغموض موجود، ونحن كل يوم نقترب أكثر من كشف الأسرار اللي شغلت بالنا لمئات السنين، وكل يوم يحمل لنا أمل جديد باكتساب معارف جديدة تدعم طموحنا اللامحدود.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: سو.
1: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
4: نحن نوفر لك الراحة
3: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية،
3: سبب شفاؤك،
4: سبب شفاؤك
3: بإذن الله.
4: بإذن الله.
3: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 في جانب 91، مستشفى الريادة الدولية.
4: مستشفى الريادة الدولية،
3: الرعاية الكاملة.
4: الرعاية الكاملة.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1، واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1، مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية.
4: ولكل هدف حكاية.
3: إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة.
4: لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
0: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-99-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
5: الرعاية الكاملة.
6: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
7: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
6: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
7: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
6: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
7: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
6: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
7: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
6: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
7: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
8: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع
9: عدنية FM.
10: عدنية FM.
11: عشمني

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

عدنية اف ام تقدم البرنامج الديني، احاديث في العقيدة والتربية مع الدكتور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه في أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حديثنا اليوم هو الحديث المشهور بحديث الخوارج، وهو في البخاري ومسلم، يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة، يقسم قسما، القسم هذا عبارة عن ذهب بعث به إليه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، بعث به إليه في من أرض اليمن في بترابه لم يسبق بعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذه ثم قسمه على رؤساء في قبائلهم أسلموا حديثا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه لأولئك الأربعة نفر قسمه عليهم. فأتاه ذو الخويصرة وهو رجل بني تميم فقال: يا رسول الله اعدل. في رواية قال له: اتق الله يا محمد. في رواية قال له: والله إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل؟ إن لم أعدل أنا قد خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال عمر: إذا لي فيه أضرب عنقه. قال صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن له أصحاب يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وفي بعض الروايات أنه قال: سيخرج من ضئضئ هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم، إلى آخر الحديث. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة. الفائدة الأولى، وهي فائدة أحب في هذا البرنامج أن أؤكد عليه في أي مناسبة، وهو أن سبب الانحراف الفكري الذي يحصل للإنسان، سبب الانحراف الفكري ثم يترتب عليه انحراف سلوكي، سبب ذلك هو جعل الوحي الإلهي موزونا لا ميزانا. هذه القضية أريد يعني أن تكون عندنا واضحة. القضية أنه متى ما جعل الإنسان حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، متى ما جعل الإنسان قول الله جل جلاله، جعل القرآن، جعل السنة موزونة، يحدث الانحراف. والواجب أن نجعل الوحي الإلهي ميزانا لا موزونا. مثال: لو أن إنسان يجعل علم الكلام، علم الكلام الجواهر، فيه مصطلحات مجملة، الجواهر والأعراض والحوادث فيجعل ذلك ميزان، ثم يأتي بنصوص الشرع، مثلا صفة الاستواء على العرش، ثم استوى على العرش وضعها في ميزان علم الكلام. ميزان علم الكلام أن الله لا تحول الحوادث، وصفة الاستواء على العرش صفة حادثة، الميزان يقول غير مقبولة. طيب ماذا نصنع؟ هذا قرآن، الميزان يقول تأويل، ما نصنع؟ نرفض هذا القرآن، لا بد أن نؤوله، نقول استولى، لا بد أن نؤوله، نقول مثلا الله أعلم بالمعنى والكيفية، لا بد أن نؤول، نقول هذه صفة قديمة، لا بد أن نؤول، نقول هذه صفة غير قائمة بالله، اسمها صفة الاستواء على العرش مخلوقا، أضافها الله إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم، وهكذا. فيبدأ يحدث الانحراف. لماذا يحدث الانحراف؟ لأنك جعلت علم الكلام مثلا جعلته ميزان للوحي الإلهي، يحدث الانحراف. والواجب أن تعكس، تجعل الوحي الإلهي هو الميزان، وتجعل مثلا علم الكلام موزون. فعلم الكلام الحوادث، الله لا تقوم بالحوادث، نجعلها في الوحي الإلهي. ماذا تريد بالحوادث؟ تريد بالحوادث المخلوقات؟ الله لا تحل المخلوقات. تريد بالحوادث صفات الله الفعلية؟ الله تحل صفاته الفعلية. هكذا يحدث السواء، السواء للإنسان والصفاء والنقاء والسنة، أن تجعل الوحي ميزان لا موزون. وهكذا أصحاب الكشف، علم الكشف، علم الكشف يزعمون
أن الإنسان إذا صفى قلبه طهر قلبه مارس بعض الرياضات أنه يحدث له كشف. ما معنى الكشف؟ معناه أن تنزل له المعلومات مباشرة من داخل القلب، ليست المعلومات تأتي من الخارج. نحن مثلا نقرأ ونتعلم ونحفظ ونسمع ونلمس، فتأتي المعلومات من الحواس إلى القلب. هم يقولون لا، في طريقة أخرى، أنك تصفي القلب فتنبع المعلومات من الداخل، يصبح قلبك مرآة تنكشف عليها، تنعكس عليها ما في اللوح المحفوظ. هذا كلام غير صحيح، ولذلك عندهم هذا الكشف. مثلا صح من النوم حرام، المسألة هذه حرام، قال خلاص كشف لي. طيب الأحاديث تقول حلال، قال لا الكشف عندي أعظم. هذا انحراف. فعندما تجعل الكشف ميزان للوحي الإلهي يحدث الانحراف، عندما تجعل التأويل الباطني ميزان يحدث الانحراف، عندما تجعل الفلسفة ميزان يحدث الانحراف، عندما تجعل الحضارة الغربية ميزان يحدث الانحراف. هذا الرجل ماذا صنع؟ جعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم موزون لمن؟ لرأيه. الرأي الآن عنده أن هذا الذهب يوزع على من؟ يوزع على من أسلم قديما، والنبي صلى الله عليه وسلم يوزع على من أسلم حديثا. فوضع هذا الفعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا الميزان، ميزان رأيه. قال الميزان ظلم، قال الميزان هذا عدم تقوى لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل. قال اتق الله يا محمد. قال والله إنها قسمة ما أريد بها وجه الله، يعني توجه. بعد ذلك قال حتى بدأ يحكم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فحدث له هذا الانحراف. وهذا الانحراف وصل إلى من سيكون من جنسه، وحدثت فرقة الخوارج المعروفة الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه عقب معركة صفين بعد قبوله التحكيم. وهكذا رأي، قال وضعوا أن قبل التحكيم، طيب وضعوا في ميزان الرأي أن الحكم لله. طيب هذا ماذا صنع؟ هذا الحكم لله، لا هذا حكم الرجال، إذن كفر. وهكذا، فيقولون خالف القرآن. كل من خالف القرآن، وهو لم يخالف لكن هم يظنوا أنه خالف، فكل من خالف القرآن فهو كافر، فهو عاصي فهو كافر. وهكذا. ثم بعد ذلك يعني حدث عندهم يعني التكفير بالمخالفة في الرأي، التكفير بالمعصية وبالذنب، التكفير بما يرونه هم مخالف لمذهبهم فيكفرون. فحدث ذلك. انظروا هذا الانحراف سببه عندما تجعل الوحي الإلهي تجعله موزونا للرأي، ولا تجعله هو الميزان لآرائك أنت. وهكذا أيضا مسألة أخرى، أن هؤلاء يعني بسبب عباداتهم، والمقصود بالعبادة بمعنى الغلو في العبادة، في الصلاة والصوم وقراءة القرآن، لكن دون يعني التربي وفق ذلك، يعني يقرأ القرآن لكن بدون فهم المعنى، لا يجاوز الترقية، لا الترقوة، لا يذهب إلى القلب الإنسان، لا يفهمه الفهم الصحيح. وهكذا هذا قد يعطي بعض الناس إعجاب بأنفسهم بسبب ما عندهم من عبادة، عبادة الصلاة والصوم وقراءة القرآن، يعجب ويغتر حتى يصل به العجب بنفسه والغرور بنفسه حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله. ينبغي لنا ونحن نتعبد الله أن نتواضع، وأن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وأن لا يعجب الإنسان برأيه ولا يعجب الإنسان بنفسه فيهلك. فهذا العجب بالطاعات ويجعل الإنسان يصدر أحكام، وأن غيره هؤلاء طلاب دنيا، وأن غيره غير متقين لله، وقد يكون هذا الغير من العلماء فيتهم بأن علماء سلطان، وهكذا وطلاب دنيا. هذا بسبب هذا الإعجاب، بأن يعجب الإنسان بطاعته لله وتركه للمعاصي، فيبدأ يحكم على الآخرين وعلى قلوبهم بالانحراف، وهو للأسف الشديد هو الذي وقع في الانحراف. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا دائما وأبدا ممن يجعل الوحي الإلهي ميزانا لا موزونا، ولا يقدم على كلام الله وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أي شيء البتة.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
3: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام .com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
6: عدنية اف ام،
5: لون جديد في سماء الإذاعة.
7: واقع الحياة، نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
8: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعداد.
7: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة، يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية اف ام 88.9. عدنية اف ام، لون جديد.
8: لون جديد. ويا حيا ويا سهلا بكل مستمعينا ومشاهدينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين، واكيد انتم الان تسمعونا على ترددنا 89.1 في عدن ولاحق والضالع وايضا جنوب تعز، او تستمعوا الينا على 91.3 في البيضاء ويافع وابين، او تتابعونا على صفحتنا في الفيسبوك وايضا اليوتيوب والتيك توك بالبث المباشر عدنية اف ام، او تتابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية اف ام. معكم باستراحة الظهيرة من الإعداد والتقديم وأيضا من الإخراج السمعي والمرئي نيفين عبد الله. ولأن دائما مواضيعنا ما تكتملش إلا باتصالاتكم، بآرائكم تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 724-689-39، وأيضا عبر الرقم الأرضي 028-5-1888. وطبعا اليوم جينا بعنوان جديد، وعنوان حلقتنا لهذا اليوم يتكلم عن فيديوهات الاي اي لما يصبح الذكاء الاصطناعي في الايادي الخطأ. فكثير من الاوقات شايفين فعلا انه الذكاء الاصطناعي ما يستغلش بالطريقة الصحيحة او بالطريقة اللي انت تقول ممكن حاجة كويسة انها تنعرض. للأسف الشديد في اشياء مرة غلط بسبب الاي اي، ممكن انه يعني يعملوها بشكل خطأ وبشكل سيء. يعني بالماضي كنا نقول انه الصورة مثلا ما تكذبش، واليوم حتى يعني اصبح الفيديو نفسه ما يقولش الحقيقة والكذب فيه. فممكن بضغطة زر يستطيع شخص انه يصنع فيديو يبدو حقيقيا تماما، يعني يجعل شخص يتحدث بكلمات لم ينطق بها، او يقوم بافعال فعلا هو ما عملهاش هذه الافعال. ففعلا هذه تقنية الـ AI أو التقنية الجديدة اللي أصبحت فعلا ممكن إن تحطنا إحنا بتوتر كبير، وإنه أني أشوف قبل بالأشياء اللي كنا عليها ممكن تكون الآن أتاحت فرص كثير للأشخاص اللي يمروا بأشغال أو يحتاجوا الـ AI، لكن بنفس الوقت أشوف إنه فعلا أصبح خطر بالنسبة لنا أو بالنسبة للأطفال كمان، خاصة دحين ما شاء الله أطفالنا مش بس محصورين على إنه يتفرقوا أطفال أو أشياء بسيطة زي اللي كنا نتفرقوا نحن زمان، لا أصبح إنه بيداتهم الجوال على طول. فهذه فيديوهات الـ AI يجي يعمل لك الفيديوهات أبو الموزة أبو الفراولة، لكن في منهم تكون بشكل سيء، يعني ما فيش داعي إنه يتفرق الطفل، أو غير إنه الموزة الفراولة التفاحة هذه يجيبوا فعلا AI أو فيديوهات يفعلوا فيها، لكن هذه الفيديوهات ما تكونش فيديوهات فعلا لا لمبادئ ولا لقيم، وإنما تكون سيئة بشكل كبير جدا. ففي أشخاص ممكن يشوفوا الـ AI نعمة عظيمة لأنه تساعدهم بالأشغال، تساعدهم بأشياء كثيرة، يعني عكس قبل كان ممكن يأخذ من وقتك، يأخذ من جهدك، من طاقتك، الآن ممكن زي ما قلنا إنه بضغطة زر تعمل فيديو يعني خليك فعلا تحس إنه أنت الآن دخلت لحاجة كويسة. ف يعني الأشياء هذه ممكن تساعدك وممكن بنفس الوقت ما تساعدك. فدائما يعني ممكن إنه الواحد يستخدمه في الخير أو يستخدمه بإنه يعمل أشياء يعني كويسة، وهذه ممكن تساعده وتدعمه، لكن في بعضهم تتحول إلى خطر، يعني خاصة إذا أنت أو إذا هذا الشخص بداها بمثلا بطريقة سيئة، فلما ينبدأ بطريقة سيئة يعني أو قد ممكن إنه يستخدم هذه الـ AI يستخدم لشيء حقيقي وبنفس الوقت إنه يستخدم لإساءة كبيرة، وهذه الأشخاص صعب إنه تتقبل هذا الشيء، وخاصة في دحين بتشوفوا إنه ممكن حتى لو حابين يحطوا شخص مثلا بفيديوهات الـ AI فبيحطوا هذا الشخص وبيحطوا له مثلا كم حركات مش كويسة أو مش حلوة أن تنعرض، فهذا شيء كمان مش كويس. فدائما نسأل هذا السؤال، فهل أصبحنا نصدق الآن كل ما نراه، أو كيف نحمي أنفسنا من هذا العالم الجديد؟ ففي أحيانا أشخاص فعلا ما تعرفش فرق بين إنه AI أو إنه بين هذا حقيقة، وفي أشخاص زي ما قلنا مجرد ما إنه تشوف الفيديو فتفكروا إنه حقيقة وتفكر إنه فعلا ممكن هذا الشخص يفعل هذا الشيء، لكن بالعكس يطلع إنه لا هذا AI والأشخاص ممكن إنه يعني تستخدم الـ AI بشكل كبير جدا وكمان بشكل سيء، وإن شاء الله ما يكونش من الأشخاص اللي نستخدم هذه الأشياء. فدائما أو السؤال اللي سألناه، هل أصبحنا نصدق كل حاجة نحن نشوفه، أو إنه كيف نحن ممكن نحمي من أنفسنا من هذا العالم الجديد؟ هذا اليوم حبينا إن إحنا نناقشه، حبينا إن إحنا نتكلم عنه. ففيديوهات الذكاء الاصطناعي أو ما يعرف فعلا بالتزييف العميق، يعني فعلا وصلنا للتزييف عميق بشكل كبير جدا، ممكن يتزيف على أشخاص، ممكن يتزيف على حقيقة، ممكن تتحول بهذا الذكاء الاصطناعي. فهي زي ما قلنا لكم إنه هي مقاطع يعني يتم إنشائه أو تعديله بالذكاء الاصطناعي بأي حاجة ممكن هم يشتوها أو على خاطرهم. طبعا نحن معنا اتصال، خلينا نستقبل هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم.
2: ألو، وعليكم السلام نيرين.
8: يا حيا ويا سهلة.
2: يا حيا ويا سهلة، لموضوعك الحلو. تحياتي لكل تحياتي لكل المستمعين.
8: تحياتي كمان لكل اتصالك الجميل.
2: الـ AI هذا عمل لنا عمائل داخل التطور هذا والتكنولوجيا.
8: والله تعبنا احنا، والله
2: نحن بنقصه في الراديو.
8: المشكلة انه بشكل سيء يعني. ممكن انت تشوفي بالمواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات اي اي.
2: ايوه نيفين.
8: ما تخصش لا مجتمعنا ولا احترام نحن ولا اخلاقنا ولا مبادئنا.
2: زي ما قلتي كمان في ناس يصدقوني مني صراحة. واحدة من خواتي مقتنعش انه صدق هذا صدق. يعني لما نجي افهمها اقول لها الاي اي يعني الذكاء الاصطناعي وكذا. ابدا تقول لك ده صدق. يعني ضيعوا نحن في هذا الشيء.
8: ترسل لك قطات تصلي جنب الكعبة
2: ايوه ما شاء الله يقوبوا يعني حاجات ما شاء الله. نحن جالسين بغرفة احنا العالم.
8: ايوه والله.
2: هذا اذا كانت بالحاجات اللطيفة العادية. لكن لما تكون بالحاجات المدخل كثير يركبوا عليها.
8: أيوة صح.
2: خلوا الميت يغني خلوه يعني صراحة.
8: من صدق.
2: أيوة والله يعني ضرونا ما نفعونا عشان يشوف إنه هذه التكنولوجيا أو بالذات في ناس يعني استخدمنا بالخطأ.
8: أيوة
2: ما استخدموناش بالصح.
8: للأسف في ناس فعلا استخدمنا بالغلط
2: استخدمنا بالخطأ يعني استخدمونا. وفي ناس يعني نحن الجيل الأول وكذا أغلبهم يعني يصدقوا إلى الشيء.
8: أيوة.
2: فأني تأخذي لك فترة على بال ما تقنعيهم إنه ذكاء صناعي وإنه تفهمي الطو كذا.
8: صحيح.
2: والله أني أتفرج واستغرب على هذا الشيء. ونتمنى يعني إحنا الحاجات الحلوة هذه نستفيد فيها بحاجات حلوة. يعني مثلا نستفيد فيها بحاجات ضرر. الآن مضرة أصبحت كثير يعني.
8: أيوة فعلا.
2: أيوة اللي إشتي دي كنت هو بمكانه. صورتك على التركيب الصناعي على كذا سووا فضح العالم وفضح الدنيا. الله يستر علينا ويجنبنا من هذا الشيء.
8: آمين يا رب.
2: وتحياتي لك يعني بنا حلوة.
8: تحياتي لك كمان. تحياتي كمان لرأيك الجميل واتصالك الجميل. طبعا نحن استقبلنا الآن اتصال أم حمزة. فأم حمزة قالت نحن إنه فعلا يعني في أشخاص ما يصدقوش إنه هذا AI وما يتقبلوش فكرة إنه في AI يعمل كذا. فممكن يفكروا إنه حقيقة. خلونا نستقبل اتصال الأستاذ أحمد. ألو السلام عليكم.
6: ألو.
8: يا هلا وسهلا.
6: فاز القطوع.
8: نخيطه. والآن كيف؟ الآن كيف الصوت؟ انذكرني موجودة. كيف الآن الصوت؟
6: ها؟
8: الآن كيف الصوت؟
6: أقول لك خليك ثاني أنت تسأل. بيت أبنت الصوت.
8: طيب الآن تسمعني ولا لا؟
6: أصبر كما أشوف الراديو.
8: يلا شوف الراديو يلا. طبعا الصوت ها هلني موجودة.
6: هلأ
8: أيوة هلأني.
6: وين الدايدي وين؟
8: ويني هلأني.
6: إيه خلاص يا مساء الخيرات.
8: يا مساء الفل.
6: والليرات.
8: أيوة.
6: والمسرات.
8: في بفلوس أيوة.
6: يا ميت أهلين وسهلين وكمان يا مرحبتين.
8: يا أهلين فيك كمان.
6: تحية لك تحية لطاقمنا.
8: تحية لك.
6: يبعث لكم الصحة والمصاري. تحية للمشتركين حبايبنا يبعث لهم الصحة والمصاري.
8: آمين.
6: تحية لفتح يا حبيب قلبي. اللي يذكرنا دائما.
8: أيوة.
6: يبعث له الصحة والمصاري.
8: آمين يا رب.
6: شوف يا ست الكل.
8: أيوة.
6: اليوم جبتينا حلقة يعني الكل بيصفر عمي.
8: هو هذا المهم.
6: أيوة هذه مليح حلقات حماسية تكون.
8: الله أهم شيء تحماسية.
6: أيوة ها جيبي منها هذه أكيد كتبتي أنت والكهرباء العاصي.
8: أكيد والكهرباء العاصي والطافي ما بس
6: والمكيف فوقك ينفخ.
8: أيوة.
6: والقرص الشاي ملبن قدامك.
8: صح هذا كله صح.
6: ما أحتاج.
8: أيوة.
6: شوف يا ست الكل. شوف يا ست الكل نحن بنجيب مثال بجيب لك مثالا.
8: أيوة.
6: نحن السكين صنعوه ليش؟ صنعوه تقطع بطاط وبصل.
8: ايوه
6: وممكن يستخدمها في اشياء ثانيه.
8: صح
6: في كمان اذا اللي صنع الهواتف والانظمه هذه تمام هو ما صنعها للاشاعه هو صنعها كتقنيه يستفيد منها المواطن. اذا الضرر فين؟ الضرر في المواطن الضرر في المستخدم مش في الاله.
8: صحيح.
6: لهذا في انظمه زي ما الان سمحوا وصلحوا اشياء يعني تستفيد منها وممكن تستفيد يعني واحد يستفيد يعني يحولها للاساءه. اكيد في انظمه تلغي هذه.
8: صحيح.
6: اكيد لهذا لازم انت تستخدم هذه كاحتياطات لك ولاسرتك ولعائلتك ولاطفالك عشان كل الاشياء الغير اخلاقيه في انظمه. لازم تمر عبرها. لازم انا ما اعطي شخص يستخدم هذا التلفون الا عنده احتياطات كامله. اسوي لنفسي انا احتياطات كامله انه ما يوصل لهذه الامور.
8: ايوه
6: لازم نحتاط. كل ما أمكن تطبيق تنزل الفام تنزل شيء تعمل لنفسك احتياطة لا يخترقك هذا الشيء. وإذا كان طفل احتاط أعمل له حق
8: صحيح
6: لأشياء كثيرة إنه ما يوصلها ولا يتخطاها ولا يعديها.
8: صحيح فعلا خاصة مع الأشياء اللي إحنا نشوفها اللي بلا فائدة غير إنها تصرف المجتمعات.
6: بالضبط. يلا شكرا نيفين.
8: شكرا لك. شكرا كمان لرأيك الجميل واتصالك الأجمل أستاذ أحمد. فدائما نحن لما نجي نقلب على السوشيال ميديا ففي هذه الفيديوهات فعلا اللي مش ممكن أو ما بتفيدكش بحاجة. نحن صح قلنا ممكن الـ AI يفيد أشخاص ويفيد اللي عندهم مثلا بيزنس أو عندهم أعمال يحتاج إنه يستخدموا الـ AI أو إنه سهل عليهم. ففي أشخاص للأسف الشديد يعني هذا الشيء أصلا مش ضمن شغلهم فتجي تلاقيهم إنه مش مستفيدين حاجة فرايحين فعلا إيش يعملوا؟ رايحين يفعلوا فيديوهات إثارة جدل فيديوهات مش كويسة زي ما قلنا ولا بتفيد مجتمعنا. في أطفال يتفرقوا كمان هذا الشيء زي ما قلنا إنه السوشيال ميديا لم يصبح أو ما عادوش زي قبل إنه خلاص الكبار هم اللي يمسكوا جوالات وبس أو هذا اللي نحن نعرفه. لا أصبح الآن السوشيال ميديا إنه كمان في أطفال ممكن تستخدم السوشيال ميديا أو في أطفال ممكن تقول آه هذه أكبر مني يعني ما شاء الله بتصرفاته بس بالأول بالأخير هي تبقى طفلة يعني وأي شيء ممكن تشوفه سواء ولد أو بنت أي حاجة ممكن يشوفها قدام عينه فخلص يتأثر منه فهذا مش كويس أبدا لإنه يكون من ضمن الأشياء اللي تنتشر بالمجتمع أو تنتشر بمجتمعنا. فياريت نحن كمان نعرف كيف نحن نفعل سكيب لهذه الأشياء أو نفعل بلاغ لهذه الأشياء لأنه والله العظيم ما بتفيدكمش حاجة. وأي شخص حتى موجود على التيك توك على اليوتيوب على هذا فبيكون شاف هذه الأشياء فهل فعلا انت استفدت حاجة؟ في أشخاص أشوفهم بفيديوهات زي كذا أحيانا أو أكثر الأوقات هني وتكلمت من قبل أنه أني لما أتفرج فيديو معين يعجبني أنني أدخل أشوف التعليقات يعني لفة لازم فلما تيجي تدخل على التعليقات تيجي تقول لك أنا رجعت أتفرجه يعني ويعجبنا أو أني خلاص رجعت أتفرج هذه حق زي ما قلنا الفراولة والسموم والموزة والبطيخة إيش هذا فتجي تلاقي فعلا أنه في ناس يعني تتفرج وتندمج مع هذه الأشياء بس أحيانا هذه أنت ممكن تشوف أنه تقول يعني عبارة عن زي الأطفال بس بفواكه أو بأشياء زي كذا بس صدقوني بهذه الفيديوهات بتجيب تلاقوا انصراف بشكل مش طبيعي وبالكلام يعني حتى خلينا احنا منقولش انه مثلا عن الفراولة والهذا في أشياء ثانية للأسف الشديد يعني أنا أشوف انه كمان ممكن زي انه يستخدموها بأشياء مش كويسة يعني أكيد بيعدل بالذكاء الاصطناعي عشان هذا يبدو حقيقي ويكون بالنسبة لنا أول ما نشوفه نصدق هذا الشيء ونقول لا هذا صدق هذا مش AI يعني سواء يعني يغيروا الوجه أو الصوت نفس الصوت كمان بتجي تلاقوا إنه حتى مثلا تحريك الأشخاص أو الشخص بطريقة أصلا هو ما عمليش فتجي تلاقي فجأة بنت واقفة فجأة شقلبوها بنت رجال واقف فجأة لبسونه توب حق بنات يعني هذا هو اللي نحنا من يعني حبينا نتكلم عنه لأنه هذا تشويه عبارة عن إنه أنت تشوه صورة حد أو إنه أنت ما عملت حاجة مفيدة بالاي اي فهذه التقنية تستخدم مثلا في التعليم ترفيه صناعة الأفلام اللي هي فعلا يعني أفلام يعني كويسة أو أفلام يعني أنت بدل ما تروح تسوي لوكيشن أو أشياء تستخدم الاي اي هذه الأشياء اللي ممكن تفيدك لكن للأسف الشديد أصبحت كمان وسيلة للنصب والابتزاز نشر الشائعات تشويه سمعة زي ما قلنا إنه أنت الآن لو نشرت صورة أو نشرت فيديو فتجي تلاقي فجأة الفيديو حقك أنت لابس قرم وسروال، فجأة تجي تلاقي نفسك لابس توب حق بنات، فجأة تجي تلاقي نفسك لابس عباية، فجأة يعني بلا فايدة في أشخاص يستخدموها، عكس الأشخاص الثانية اللي فعلا تستخدموه بشكل صحيح وحابة إنها تستفيد منه. ففي ممكن بنلاقي خلونا نشوف هذه الموقف أو القصة. في موقف يقول شاب نشر صورة ومقاطع صوته على الإنترنت بشكل عادي، فبعد أشهر اكتشف إنه شخص مجهول استخدمها لصناعة فيديو مزيف يظهر وهو يتحدث بكلام مسيء، ورغم إثبات براءته بقوا الفيديوهات ينتشروا أو منشورين، لأن الناس غالبا يصدقون أول ما يشاهدوا أي حاجة قدامهم، فبتجيب تلاقي الناس إن بدأت تصدق هذه الأشياء. خلونا نستقبل هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: يا حي وسهلا فتحي، كيفك يا فتحي؟
9: يا حي ومرحبا أختي نيكين، ولما أقول أن تحية لك خاصة والمستمعين مخصوص وللمخرج عدنان ولجميع المستمعين والمستمعين، وخصوص لك الأستاذ محمد فضل وأحمد اللبناني وجميع المستمعين جميعا يعني.
8: تحية لك كمان لوجودك ولاتصالك الجميل يا فتحي. فتحي، شو رأيك بالموضوع اللي نتكلم عنه اليوم؟
9: الـ AI وما أدراك ما الـ AI.
8: فعلا
9: أختي، نحن عندنا دخلت التكنولوجيا إلى الوطن العربي بشكل عام، يعني إلى مكتب اليوم بشكل خاص.
8: أيوة.
9: على أول ما أدخلت فجأة تمام، فبالتالي في حاجة اسمها لابد مضبوط الوعي أولا في استخدام هذه التطبيقات أو استخدام هذه الأشياء.
8: فعلا للأسف انقطع اتصال فتحي، لكن فعلا زي ما قال الـ AI وما أدراك ما الـ AI، يعني في بأشياء ما استفدناش فيها حاجة، لكن نتمنى بوقت من الأوقات يعني إن احنا نجي نشوف بالـ AI كل الاستفادة، بدل ما نجي نلاقي إنه ممكن الـ AI ما يفيدناش بأي حاجة، أو ممكن إنه يضر الأشخاص أو يضر نحنا، فهذا حاجة مش كويسة. زي ما قلنا إن شاء الله يعني نجي ونلاقي بالـ AI استفادة أكثر. فخلنا نشوف هنا إيش ممكن إنه الواحد ممكن يعني يحس بوقت من الأوقات لما يشوف هذه الفيديوهات. يعني ممكن أنت أمك أو أبوك أو وهذا تصير فعلا، يعني ممكن إنه يعطوك أو يعني يرسلوا لك فيديو زي ما قلنا إنه قطة تدعي جنب الكعبة، أو مثلا مثلا نمر يصفي الغابة أو حاجة، يعني ففعلا إنه يعني ممكن يصير هذه الأشياء أو ممكن إن إحنا نشوف هذه الأشياء. معنا اتصال. ألو يا فتحي.
9: لقد عدت مؤخرا أختي، لا أدري ما السبب الذي حصل.
8: معليش، شبكة يمكن أو شيء.
9: عادي أريد أن أكمل الموضوع أختي. بتقولنا في وقت الحالي الآن أصبحنا نشوف هذه الأشياء. الشباب للأسف يعني لا يكون عراقب هذه الأشياء من استخدام هذه AI كذا. هذا ما الذي اخترعوا هذا الشيء، لا بد أن فيها السلب وفيها الإيجاب، يعني صح ولا لا؟
8: صحيح.
9: فبالتالي نجد نحن الهولة وراء الأشياء السلبية في هذه التطبيقات وهذه الأشياء للأسف، يعني ليش بهذه الغيره والتطبيقات وكذا. في أشياء إيجابية تعود على الفرد بالمنفعة، على الذين يشتغلون مثلا في السوشيال ميديا، في الأرصدة، في العسابات، في التجارة، في كذا، في إبداع المواهب وكذا، يعني في نشر المواهب، في أصبحوا للأسف يستخدمونه بالشيء السلبي الذي يعود علينا بالضرر. يعني يريد يعني أنا أوصل فكرة إلى جماعة المستخدمين هذا الموقع، يعني ينظر إلى الشيء، هل سيفيدك هذا أم سيضرك؟ إذا كنت تريد النفع والإفادة أن تتخذ الشيء الإيجابي، إذا كنت تريد مثلا الضرر فتتخذ الشيء السلبي. لكن للأسف في بعض الأشخاص يتخذ الأشياء الهابطة في هذه الأشياء
8: أيوه
9: من فعله أو زيادة انتشارا وتوسعا في يعني.
8: صحيح فعلا، يعني للأسف الشديد إن إحنا أصبحنا في خوف من هذه الـ من الـ AI اللي ممكن إنه فعلا يضر الأشخاص مستقبلا.
9: شكرا جزيلا أختي، كنت رحت مثل هذه المواضيع الهادفة.
8: شكرا لك يا فتحي، شكرا كمان لكلامك ولرأيك الجميل. طبعا لكل حد حابب يشارك نحن رأيه، حابب يشارك نحن في الموضوع اللي نحطه، أو يتصل علينا عبر الأرقام التالية 724689399، وعبر الرقم الأرضي أيضا 02-85-1888. هذه الأشخاص اللي حابة تشارك نحن في المواضيع اللي نحطه يوميا في برنامج استراحة الظهيرة اللي بيكون معاكم من 12:30 إلى 1:30 بإذن الله. فأي حد حابب يشارك نحن في المواضيع هذه يتفضل يتصل على الأرقام التالية هذه. فزي ما تكلمنا أو زي ما يعني الواحد ممكن إنه يشوف أو إنه نحن قبل كنا أكثر جملة يعني نسمعها يعني إنه إذا شفت بعينك صدق، كان الناس فعلا يوثقوا بالصورة ويعتبروا كمان الفيديو هو الدليل الأقوى على الشيء هذا. فدائما زي ما قلنا إنه كنا نقول إذا شفت أنت بعينك صدق، والدليل إنه يعني شفت بعينك صدق، تشتي دليل أكبر بتلاقي فيديو، فيعني هذا الفيديو يكون أقوى يعني أو إنه أقوى على الحقيقة اللي نحن بنحصل عليها. لكن اليوم فعلا نعيش فعلا في زمن مختلف تماما عن السابق، أو مختلف تماما عن النظرة اللي كانت موجودة عندنا. يعني الآن أصبحت التكنولوجيا قادرة على إن تخدع عيوننا أو إن تخدع نحن في الوقت نفسه يعني، وتحسس نحن إنه نحن شايفين حاجة صح رغم إن تكون ممكن غلط، أو ممكن نحن مش قادرين إن نحن نعمل هذه الأشياء أو نصدقها أو نستوعبها. ففعلا قد ممكن من الأيام إنه أنت تصحى وتلاقي فيديو لشخص أو أنت تعرفه يتحدث بكلمات مثلا غريبة أو مسيئة، أو مثلا يعلن عن حاجة هو مقاليش، أو يظهر مثلا في مكان مزاروش أصلا. يعني ممكن يحطك في مكان معين، ممكن يحطك في يعني يوديك أي مكان الـ AI. فهذا هو الشيء اللي نحن ممكن يعني في حاجات تستفيد منه وحاجات ما تستفيدش منه. فكمان احنا حبايبنا قبل ما نخلص حلقتنا لهذا اليوم، خلونا احنا نطلع فاصل اعلاني قصير من ثم نعود لكم.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: عزيز الأب، عزيزة الأم، الشائعات والمعلومات المغلوطة كافة التي يروجها أعداء الحياة تجاه اللقاحات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي أساس علمي. فاللقاحات كافة، سواء اللقاحات الخاصة بالتحصين الروتيني أو التي تعطى في إطار الحملات الوطنية، آمنة ومجربة للاستخدام. فاحرصوا على الدفع بأطفالكم لأخذ التطعيمات كافة حفاظاً على صحة وحياة أطفالكم. التحصين حياة، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف، منظمة الطفولة.
2: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة،
4: الرعاية الكاملة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم. إذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

التسعات، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-85-1888. وزي ما كنا نتكلم قبل الفاصل الإعلاني عن إنه ممكن الـ AI يعني يوديك لأماكن، يسفرك لأماكن، فممكن كمان إنه يعني يحطك بموقف كمان بنفس الوقت مش كويس، بأشياء ما تشبهكش، بأشياء أنت ما قلتش. فلما أصلا تشاهد الفيديو أنت أكيد تلقائي بتحس بصدمة إنه من متى هذا، أو متى أنا سويت كذا، متى نشرت أنا هذا الكلام. فربما أنت أو بالأكيد أنت بتمر بغضب كبير، وبتمر بضغط كبير بسبب الشيء اللي حصل وأنت ما أصلا ما عملتوش، فبتحزن، بتكتشف بعد ساعات أو بعد أيام أو بعد فترة إنه كل هذا اللي شفته ما كانش حاجة حقيقية أصلا، وإنما صنع بواسطة الذكاء الاصطناعي. فالـ AI كلنا عارفين إنه الـ AI هذا هو ذكاء اصطناعي، وممكن أنت أصلا يعني زي ما قلنا تمر بأشياء مخيفة وبأشياء تصدمك بسببه. فالمخيف في الأمر إنه مش يعني مش إنه التقنية موجودة وبس، يعني زي ما قلنا إنه ممكن تستخدم أو يستخدموها لأشياء أنتوا رافضين تماما، وكمان إنه تستخدم يعني استخدام أصبح أو الـ AI تقدر تستخدمه بشكل سهل جدا يعني وتستفيد منه. فدائما نقول لمن أنتوا تستفيدوا من هذه الأشياء، استفيدوا منه بحاجة فعلا، يعني أول شيء تخليكم إنه تحسوا أنتوا ما تقوش على حد وما تجرحوش فيه بحد. زي ما قلنا كمان إنه قبل كل شيء أنت لازم تكون عامل أمامك يعني رضا ربنا بهذه الأشياء، وبعدين رضا نفسك إنه هل فعلا هذا يعني تلاقيه ممكن إنه أنت بتستفيد منه. بالعكس أني أشوف الفيديوهات اللي هي تكون مش كويسة بالذكاء الاصطناعي أو ممكن الواحد ما يستفيدش منه، فأنت هنا ما إنكش تنشر حاجة فعلا الناس تستفيد منه. فهذه الأشياء فعلا مش كويسة إنه الواحد يستخدمها. فزي ما قلنا إنه الأمر يحتاج إلى مثلا خبراء أو شركات كبيرة، يعني ما عاد يحتاجش هذا الشيء. يعني إنه قبل كنا محتاجين إنه زي ما قلنا جهد إنه إلى خبراء إنه كيف ممكن يعملوا كذا، إلى مثلا شركات كبيرة إنه تساعد نحنا أو إنه تدعم نحنا في الذكاء الاصطناعي. لكن يعني أصبح الآن بإمكان أي شخص معه جوال إنه أو أسوب مثلا أو بعض التطبيقات إنه يقدر يصنع منه الفيديو، فممكن إنه يصنع فيه فيديو مزيف يعني أو ما يفيدش بأي حاجة. فتخيل إنه فيديو مزيف يصنعه خلال دقائق ويضر هذه الأشخاص، ففعلا ممكن ما يستفيدوش منه، وممكن زي ما قلنا فيديو مزيف خلال هذه الدقائق. فهنا سهل، وهنا يبدأ السؤال الكبير إنه إذا لم نعد نستطيع أن نصدق يعني كل حاجة نشوفها، فكيف بنعرف الحقيقة؟ يعني فعلا أصبحنا نشوف أشياء كثيرة وأشياء ما نقدرش نصدقها بسبب الـ AI أو بسبب الأشياء اللي نحن نشوفه من الـ AI أو الأشياء اللي فعلا تظهر لنا أشياء مش الواحد أو قادر يتقبله أو قادر يشوفه بهذا الشكل. فخلونا نحن نشوف كمان

0: أي استفادة منه. فزي ما قلنا إنه كيف بنعرف إنه هذه فيديوهات حقيقية أو فيديوهات AI، الواحد ما بيستفيدش منها حاجة. فدائما يعني زي ما قلنا إنه هذا السؤال يجي نحن، يعني للأسف في أشخاص يعني مثلا وجدوا هذه التقنية إن فرصة للإساءة مثلا عشان يسيئوا لأشخاص آخرين، ولا شخص يريد أو حابب إنه ينتقم من حد فتلاقي أو من زميله أو من أي حد، فتلاقيه إنه بيقوم ينشأ فيديو مزيف يشوه سمعة هذا الشخص، أو آخر مثلا يريد إنه يكون بشهرة فينشر مقطع يعني كله كذب في كذب عشان مثلا يلاقي أو يحصد ملايين المشاهدات. فهنا مثلا في أشخاص يستخدموها كمان بالنصب بالاحتيال، فمثلا ممكن يقلد صوت قريب لك ويطلب مثلا إنه فلوس، أو بشكل مثلا إنه مستعجل أو إنه حابب إنه يعني يشتي هذه، أو حابب إنه يخدع حد أو ينصب على حد، فهذه كمان ممكن إن تصير. فتخيل إنه أنت مثلا تلاقي اتصال أو يجي لك اتصال بصوت مثلا أخوك أو بصوت أمك أو بصوت أختك أو أبوك إنه يستغيث فيه بك أو يطلب منك مساعدة، فلما تكتشف إنه الصوت هذا مش حقيقي فعلا أنت تنصدم. إنما مثلا تلاقيها نسخة صنعها الذكاء الاصطناعي، نسخة من صوتك، نسخة حتى من شكلك، من وجهك، من لبسك، كم بيكون هذا فعلا مخيف بالنسبة للأشخاص. ففعلا الذكاء الاصطناعي ممكن يكون زي ما قالوا إنه خرب أسر أو دمر حياة أشخاص. فالأخطر كمان من ذلك إنه بعض الناس ما ينتظروش إنه يتأكدوا من هذا الشيء أو إنه هذا فعلا صح أو غلط، فتجي تلاقيه مثلا ما بيتأكدوش من صحة الفيديو، بتلاقي إنه الأشخاص بتشاركه مباشرة بدون ما تتأكد فعلا إنه هذا صح أو إنه هذا حاجة مزيفة. وفتجي تلاقي إنه بيكتبوا بالتعليقات كلام قاسي على هذا الفيديو لأنهم مفكرين إنه هذا الفيديو أصلا صحيح. نحن نستقبل الاتصالات، فدائما بذكركم بالأرقام 724-689-39، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-85-18-88. فأي حد حابب إنه يتواصل معنا أو يشارك نحن في رأيه يتواصل معنا عبر الأرقام هذه اللي أنا قلت لكم إياها. فزي ما قلت لكم إنه دائما ممكن تكون الفيديوهات هذه تخرب أشياء وتخرب حياة أسر، وزي ما قلنا هذه إنه يتم مشاركته بدون ما يشوفوا إنه فعلا هذه حقيقية أو لا، يتم التعليق عليها بكلمات قاسية، وهي تكون ممكن إنه يعني أصلا هذه زي ما قلنا إنه بالذكاء الاصطناعي ومش حقيقية. فممكن تلاقي أشخاص بسبب هذه الفيديوهات تصدر عليك أحكام، وكأنهم فعلا إنه شافوا أشياء، شافوا حاجة عليك، وإنهم شهود وعارفين إنه أو متأكدين إنه هذا أنت، رغم إنه تكون مش أنت أو مش كلامك أو مش الشيء اللي أنت تعمله. بس لما أنت فعلا تظهر الحقيقة يكون قد الضرر يعني وقع فيك، يعني ما فيش فايدة من إنك تبرر أو إنك تحط أشياء أو لأنه قد الضرر موجود ووقع في بك، وانت للأسف الشديد قد كفيبه ومتحمل الكلام القاسي ونظرة الناس. ففعلا يعني لما يستوي ما عاد يعني صاحبه ما عاد يقدرش انه مثلا يصلح الأشياء اللي خسره، او مثلا من سمعة او ثقة او فهنا معانا مقولة إن تقول الكذبة تركض والحقيقة تمشي، واليوم مع الذكاء الاصطناعي أصبحت الكذبة تطير بسرعة الضوء بينما الحقيقة تحتاج وقت طويل حتى تصل. ففعلا نحن شايفين هذا الشيء، يعني مش كلامه بس، شايفين إنه فعلا يعني الحقيقة أو أصبحت فعلا تحتاج وقت طويل عشان تبان للأسف الشديد، مش زي قبل. يعني ممكن قبل نحنا زي ما قلنا إنه الدليل الأقوى كان بالنسبة لنا فيديو، يعني احنا لما شخص يقول نحن على حاجة وكذا فنقيت لاقين نقول له انه ممكن يكون الدليل الأقوى او معك فيديو او تثبت هذا الشيء معك اشياء. فكنا نشوف مثلا فيديو نقول اه حقيقة وكذا. الان مع الذكاء الاصطناعي فما تصدقش اصلا تكون ما بين انه فعلا حقيقي ومش حقيقي. لكن في اشياء فعلا في اشياء ممكن تبين للاشخاص انه هذا ذكاء اصطناعي رغم انه يكون مثلا في صعوبة بانه فعلا انت تكتشف هذا الموضوع او انك تكتشف انه هذا ذكاء اصطناعي او مش ذكاء اصطناعي. فزي ما قلت لكم انه ممكن انت تكتشف هذه الاشياء هل هي ذكاء اصطناعي او هي حقيقية. ممكن انه الواحد فعلا يعني وهذه الشخص فعلا انه هو مثلا قال هذا الكلام او انه نشر هذا الفيديو. فممكن مثلا بحركة الفيديو بالذكاء الاصطناعي لو تركزوا ممكن مثلا ممكن يكون بالعيون وقت ما الفيديو تشغل تلاقي العيون ممكن تخرج شوية عن مكانه ما تكونش مثلا ثابتة زي الإنسان الطبيعي. مثلا أنا لما أنا الآن بتكلم وبيبان إنه هذه عيني يعني وواضح وما فيش أي حاجة ترويك إنه مثلا هذا ذكاء اصطناعي. لكن في بالذكاء الاصطناعي سواء البشرة أو مثلا من ناحية العيون من ناحية أحيانا الحركة للأشخاص طبعا هذون اللي ما يعرفوش يضبطوا الفيديو بشكل كامل فبتجيب تلاقي مثلا بالحركة تكون أحيانا الحركة بطيئة. ففي أشياء ممكن تتغير يعني بالذكاء الاصطناعي وانت ممكن انك تكتشف فيها تكتشفه. بس هذا لو انت اكتشفته او حابب انك تكتشفه انت كون ركز على هذه الاشياء. اكيد زي ما قلنا انه بالذكاء اكيد بالذكاء الاصطناعي له جانب ايجابيات وجانب سلبيات. لكن الجانب السلبيات للاسف هي اللي دائما تنتشر بشكل كبير جدا ويا ريت الواحد يستفيد منه يعني. لكن الإيجابيات زي ما قلنا إنه ممكن واحد يستفيد منه بشغله يستفيد منه بإنه يعمل أشياء فعلا كويسة وتخليه فعلا يحس إنه أنا جالس أقدم حاجة للمجتمع جالس خليهم يتعلموا أشياء ويستفيدوا منه. ففي بتجيب تلاقي أشخاص أو صناع محتوى يشتغلوا بالذكاء الاصطناعي وفعلا يعني يحطوا لك زي كيف نقول يحطوا لك يعني التعليمات اللي هم مثلا يعملوها عشان ينشئوا فيديو بالذكاء الاصطناعي وتكون مثلا هذه الفيديوهات مفيدة لك وتفيدك. لكن في أشخاص ثانية للأسف الشديد تستخدمه بأشياء مش كويسة وما بتفيدكمش يعني حتى أنت لما تتفرجه وانت مش مستفيد منه. ففي هنا تعليقات تقول أصبحت أخاف أصدق أي فيديو. وتعليق ثاني يقول الذكاء الاصطناعي جميل لكن بعض الناس يستخدمونه بشكل مخيف. وفعلا في بعض الناس أو أكثر الناس تستخدمه بشكل مخيف جدا. ففي تعليق هنا يقول اليوم حتى صوتك يمكن يسرقوه. صوتك صورتك فيديو يعملوا عليك قصص يألفوا عليك أي حاجة ممكن يعملوها. ففعلا الذكاء الاصطناعي ممكن فأنت تكون كويسة وإيجابيته كويسة لكن للأسف الشديد ممكن تكون سلبياته يعني أكبر بكبير من إنه الواحد يستفيد منه. فدحين لما جيت لاقي الأشخاص هذه خلونا نستقبل هذا الاتصال. ألو السلام عليكم.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حية سهلة.
1: يا حيتين كيف تعنيبين؟
0: الحمد لله بخير وانت كيفك؟
1: الله يسلم حالك إن شاء الله وبداية أسبوع جميلة ويسعد مساك ومساء مستمعينك ومساء الفل والعافية عليكم جميعا.
0: يسعد مساك كمان ومساء الاتصال الجميل والصوت الجميل اللي نحن نسمعه الآن.
1: الله يحفظك حبيبتي تسلمين.
0: آمين يا رب. إيش تعليقك عن الموضوع؟
1: طبعا الموضوع جميل زي بقية المواضيع فعلا اللي هي يمكن ملامستنا أو أصبحت الشيء الأساسي في الحياة اللي هو جزء من التواصل للذكاء الاصطناعي هذا اللي فعلا زي ما ذكرتي أنه فعلا هو وجد حتى أنه ينفع الناس ونستفيد منه كبشر أو كالبشرية يعني نستفيد منه بالشيء الإيجابي دائما. فتغير أني يقول ما فيش حاجة وجدت عبط يعني هذا الشيء لو نحن عرفنا كمجتمع نستخدمه بيفيدنا جدا. يعتمد على وعي المجتمع وإدراك المجتمع. شوفي مثلا المجتمعات الغربية اللي هي اليابان الصين وبقية الدول المتقدمة تقريبا أعتقد أنه صفر
0: صحيح.
1: من لي أنهم يستخدموا بالأشياء التافهة لأنه وجد وما عندهمش الوقت الكافي حتى أنهم يعني يتافهوا فيه أو يستخدموا بالأشياء الغير لائقة، إنما هم وجد عشان يستخدموا لخدمتهم.

0: أطفال اليوم في المدارس يستخدمون الذكاء الاصطناعي بكل رقي بكل إيجابية، وما عادش حد يراقبهم، راقبوا أنفسهم، لأن داخلتهم أصلا في وعي اجتماعي وإنشاء صحيح لعقليتهم لوعيهم المجتمعي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي والتواصل الاجتماعي بالشكل الإيجابي والأعمال والتعليم وكل الأمور هذه. صحيح. نحن مع الأسف يا نيفين أقدر أقول لك ببساطة حاضنة الأشياء السيئة، حاضنة لاستخدامات التواصل الاجتماعي بشكل عام، يعني والذكاء الاصطناعي من ضمن الأشياء بشكل غير لائق. شوفي بس الحين الآن يعني بيظلوا يستخدموا الأصوات للشتم.
1: أيوة.
0: بيدخلوا فيه مثلا توجه سياسي معين.
1: صحيح.
0: مجتمعي معين، يعني الانتقام من أشخاص، يعني مثلا أني ونيفين مختلفين بجيبك بشكل سيء واستخدم معك سيء ولقطات مهينة مع الأسف، وحتى مش لائقة يعني بين في مجتمعنا المسلم ومجتمعنا اللي نشأ على التربية الدينية والأخلاقية.
1: يعني صحيح للأسف الشديد، يعني والله هذه الأشخاص ممكن نقدر نقول إن ما تخاف الله، أو إن يعني بالمختصر المفيد هي ما تخافش من الله، يعني دام إن عاملا على تشويه سمعة أو إنه بتبعد الثقة من الناس بهذه الإنسانة أو فكلام.
0: أكيد أكيد، وتحط أثر نفسي يعني بين في المجتمع، والله العظيم يعني أثر نفسي أنك أنت تشوف أن الأخلاق دمرت من نحن نستخدم الذكاء الاصطناعي للانتقام من بعض، لتشوي صورة واحد معين، التوجهات السياسية مثلا أنا شفت بالفترات الأخيرة نتيجة التغيرات الأخيرة بالمجتمع من سياسة وأمور وحق الحرب وما حرب، يعني نحن فاهمين من دون ما ندخل في تفاصيل.
1: صحيح. أيوه.
0: توجد صور لأشخاص معينة أو مؤثرين في المجتمع فبتلاقي بيشتم بيسب، حتى لو دخلوا في خصوصية الأشخاص، ومع الأسف بالذكاء الاصطناعي استخدموه للتأثير النفسي لتصفية الحسابات للانتقام. ليش؟ ما أنك قادر زي ما ذكرتي إنه في دراستنا وتعليمنا ندخل الذكاء الاصطناعي في الاستفادة، إن إحنا نسأل على أشياء طبية، أشياء صحية، أشياء نفسية، أشياء تعليمية، وغد الأثر. أيوه. الأثر إيجابي مش الأثر سلبي. صح. مع الأسف إحنا عكس، ودائما ما تلاحظش يعني احنا حاضنا دائما الاشياء السلبيه
1: والله،
0: يعني
1: دائما
0: مش عارفه. ايوه، ونحن في القمه يا جماعه ويا ساده، احنا مسلمين،
1: شو دام ان احنا قادرين ان احنا نستخدم الذكاء الاصطناعي باشياء وممكن مثلا بحاجات سيئه، فنحن قادرين ان احنا نطور من نفوسنا، احنا نستخدمه باشياء ايجابيه، ونكون من الاشخاص اللي المجتمع يشوفهم قدوه او انه يستفيدوا منهم.
0: عارفة يا ميفين إنه نحن نقول إن إحنا كمسلمين مفروض إحنا ما نخافش، يعني ما نقولش إنه مثلاً حد إن راغب أنفسنا، ما نخافش إلا من الله، ونراقب أنفسنا باستخداماتنا لأي شيء في التواصل ومنها الذكاء الاصطناعي.
1: صحيح.
0: عكس الغرب، هم الآن يراقبوا أنفسهم بأنفسهم وكأنهم هم المسلمين، ونحن من نحن يعني خلاص يعني نستهدى
1: وخرجنا عن الدين والملة للأسف.
0: أكيد، يعني نحن من طفولتنا وأطفالنا مفروض نعلمهم ده الشيء، إنه لا رقيب إلا الله، وإنك تستخدم هذه الأشياء والجهاز بيدك من ذكاء اصطناعي وغيرها من الأشياء بالشكل الصحيح دون أن تشعر.
1: أيوة.
0: إنه أنت يعني إنك أنت تخاف من، لا، خاف من الله فقط، وإنك أنت تراقب نفسك بنفسك، لكن إحنا يحس إنه لأنه ذكاء اصطناعي، لأنه تواصل، لأنه ما حد يراقبك، خلاص.
1: صحيح.
0: تعمل اللي تشتيه وتعمل أشياء مع الأسف مهينة ومخلل الأعداد. فأختم كلامي يا نيفين، أقول إنه كل واحد يراقب نفسه بنفسه ويستخدم ذكاء اصطناعي وغيرها من الأشياء المتطورة والتكنولوجيا بالشكل اللي يتناسب مع دينك وأساسك، وأعرف إن الله يراقبك قبل أي شيء، يعني الكلمات الإلهية موجودة إن الله موجود، فأعمل كل شيء إيجابي لك أصلا أولا في الأساس وبعدين للمجتمع ومن حولك.
1: صحيح فعلا، شكرا لك. شكرا لك كلامك الجميل ولرأيك الأجمل الأستاذة منى. زي ما قالت الأستاذة منى إنه نحن للأسف الشديد نجي ونلاقي أنفسنا نحن من الأشخاص اللي حاضنين للأسف الشديد الأشياء السلبية أو كل شيء سلبي أكثر من إن نحن نكون حاضنين للأشياء الإيجابية، خاصة إنه يعني الذكاء الاصطناعي ممكن إنه زي ما قالت إنه يأثر نفسيا، يدمر أسر، ممكن يدمر أشياء نحن مش متوقعين. فدائما ممكن الأشخاص تأخذ من حياة من جهة إنه أنا ممكن إن أنا أصنع فيديو أو ممكن إن أنا أعمل أي حاجة، فأوكي أنت أصنع فيديو يفيد المجتمع، خليك إنسان مفيد بالمجتمع والناس أو الأشخاص اللي تتابع الفيديوهات حقك تشوفك قدوة وتتابعك وهي مبسوطة فعلا. لكن لما تجي انت تجي تشوف فيديوهات والله العظيم بالذكاء الاصطناعي للأسف الشديد فتستغرب تقول ليش لحد الآن الناس عاملة كم لايكات.

0: كومنتات، عامله كم تعليق، عامله. فللاسف الشديد تدخل والله العظيم تشيب من الفيديوهات اللي تكون موجوده. ليش هذه الاشخاص اللي عامله لايك واللي عامله تعليق واللي عامله مشاركه واللي تحفظ الفيديو، ليش مش عامله مثلا بلاغ لهذا لهذه الصفحه اللي تنشر الاشياء المسيئه؟ ففي فيديوهات امس اني شفت حد ناشر انه في ممكن يكونوا صناع محتوى أو ممكن يكونوا أشخاص أصلا مشاهير وحياتهم مكشوفة على الملا بأشياء، لكن هذا ما يحق لكش إنك أصلا أنت تجي تسوي حاجة. هو ممكن يكون نشر هذه الأشياء يعني كجزء من مشاركة حياته، يعني جزء طبعا هو ينشر الحاجة اللي هو حابب ينشره، وهذه ممكن تكون أصلا اللي نشره هذه أصلا مش حياته، يعني ممكن تكون حاجة بسيطة أو حاجة حابب يسويها وينشره. فلما تجي أنت أو شفت أمس بفيديوهات إنه في من صناع المحتوى تجي تلاقيهم لبسوهم تياب بنات هم أولاد، فيجي هذا الشخص يقول لك مش بس أنا اللي عملوا بكذا، أكثر صناع المحتوى في صفحة هذا الشخص بتلاقي إنهم يعني لبسوهم ثياب بنات، فحاجة مش كويسة، حاجة فعلا إنه ممكن تضر يعني. فتخيلوا يعني هذه ممكن تكون أبسط حاجة، فما بالكم إنه يعني لما يمروا أو يمر الذكاء الاصطناعي بصناعة أشياء أكثر من كذا. فالمفروض يكون فعلا في قانون صارم ضد من يصنع هذه الفيديوهات المزيفة. فلو كان في قانون أصلا صارم ما حد أصلا بيجي يتقرأ أو إنه يعمل أشياء هو مش لازم يعمله. فالمشكلة كمان إنه بنفس الوقت الإشاعة تنتشر بشكل أو بسرعة، أما زي ما قلنا الحقيقة لما توصل متأخر للأسف توصل، وقد هدمت أشياء كثيرة وحطت مشاكل كثيرة. فخلونا نشوف إيش الدراسات والإحصائيات تشير، تقارير أمنية وتقنية إلى أن عدد من مقاطع أو مقاطع التزييف العميق على الإنترنت يتزايد بشكل كبير عاما بعد عام مع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي وسهولة استخدامه. يعني كل ما إنه تطور الذكاء الاصطناعي وكل ما أصبحت يعني سهولة بالاستخدام، فتجي تلاقي إنه هذه الفيديوهات تنتشر أو تكبر يعني أو تنتشر بشكل يعني كبير وبشكل ما حد قادر إنه يستوعبه. فكما حذرت أيضا شركة الأمن السيبراني من ارتفاع عملية الاحتيال التي تعتمد على تقليد الأصوات والصور باستخدام الذكاء الاصطناعي، وكمان تؤكد دراسات إعلامية أن كثير من المستخدمين يجدون صعوبة في التميز بين الفيديوهات الحقيقي أو بين التمييز بين الفيديو الحقيقي والمزيف، خاصة إذا كان فعلا الإنتاج متقن بشكل كبير جدا. فهي هذه الأشياء اللي الواحد ما يقدرش يعني أو إنه يحاول على قد ما يقدر إنه يكشف هل هذا فيديو حقيقي أو مزيف، فما يقدرش لأنه يكون الإنتاج متقن بشكل كبير جدا. يعني أنت ما هو ما تشوفه تقول لا هذا هو فعلا إنه مش ذكاء اصطناعي. ففعلا خلوكم كمان حذرين من هذا الشيء، لأنه والله العظيم في أشياء أنت ممكن توقع فيها. فحب أقول لكم أنه كونوا ناس يعني إذا تستخدم الذكاء الاصطناعي تستخدمه بشكل مناسب، وأنه ممكن أنه في قانون يحاسبهم. لكن إن شاء الله مع الأيام نجي ونلاقي هذه الأشياء، لأنه ممكن احنا نمر باشياء مش كويسه. فالمجتمع زي ما قلنا منقسم، فريق من يرى ان الذكاء الاصطناعي انجاز عالمي وانه يجب الاستفاده.
1: اعلانك معنا وصولك اسرع، وصولك أسرع. في عدنيه اف ام نوفر لك منصه اعلانيه فعاله تخدم اهدافك التجاريه والاجتماعيه. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
2: في عالم الإعلان.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
4: الرعاية الكاملة.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الراوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1، واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1، مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
0: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: إعلانك معنا، انتشارك مضمون.
5: انتشارك مضمون.
4: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
5: كل مستمع.

0: وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع.
0: في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
0: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: لأنك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الرعوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
0: الرعاية الكاملة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: آدمية FM

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي.
0: 88.9 لون جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وابن خزيمة في صحيحه، وأحمد، ولفظه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده اليهود فقال: إنهم لم يحسدون على شيء كما حسدون على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، ولفظه قال: إن اليهود قد سئموا دينهم وهم قوم حسد، ولم يحسدوا المسلمين على أفضل من ثلاث: رد السلام، وإقامة الصفوف، وقولهم خلف إمامهم في المكتوبة آمين. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. رواه الطبراني في الكبير

ورواه مسلم وأبو داود والنسائي في حديث طويل عن أبي موسى الأشعري قال فيه: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، وليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم. وعن أبي مصبح المقرائي قال: كنا نجلس إلى أبي زهير النميري رضي الله عنه، وكان من الصحابة يحدث أحسن الحديث، فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال: اختمه بآمين، فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة. قال أبو زهير النميري: أخبركم عن ذلك، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نمشي، فأتينا على رجل قد ألح في المسألة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب إن ختم. فقال رجل من القوم: بأي شيء يختم؟ فقال: بآمين، فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب. فانصرف الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى الرجل فقال: اختم يا فلان بآمين وأبشر. رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. فقال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. رواه مسلم. وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل من ورائه: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. رواه مالك والبخاري وأبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي على الصلاة لبي.
0: 88.9. لون جديد. جديد.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: عزيزتي الأم، عزيزي الأب، الرضاعة الطبيعية الخالصة مهمة جدا للطفل، وتبدأ من الولادة وحتى الشهر السادس، وتعتمد على حليب الأم فقط دون إضافة أي مكون بما في ذلك الماء. فاحرصوا على القيام بذلك لضمان نمو صحي سليم للطفل ووقايته من مخاطر الأمراض. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
0: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
5: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بكل اسم هو له أن يهدينا سواء السبيل ويخرجنا من الظلمات إلى النور. سبق وأن تحدثنا عن صورة البروج، وبينا أن الناس في صورة البروج في الدعوة إلى الله ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، وسواء كانوا في الصورة هذه أو بشكل عام الاستجابة. من المؤمنين من قالوا سمعنا وأطعنا وسددوا وقاربوا فهنيئا لهم، وثبتوا على ذلك حتى الممات. والقسم الثاني قالوا سمعنا وعصينا، وهؤلاء هم الكفار. والقسم الثالث من المؤمنين أو من المؤمن العاصي أخذ من الدين ما وافق هواه. طبعا الصورة هذه تكلمت عن القسم الثاني اللي هم الكفار الذين لم يكتفوا بكفرهم بل تعدوه إلى الصد عن سبيل الله، وأقسم الله سبحانه وتعالى بالسماء وكواكبها وبيوم القيامة وبكل شاهد إن بطشه لشديد بكل كافر وعاصي، ومع شدة أخذه سبحانه وتعالى، لأنه قال بعدها إن بطش ربك لشديد، يعني بكل عاصي وبكل كافر. إنه يبدي وإنه هو يبدي ويعيد وهو الغفور الودود، يعني إن من تاب فيه تلميح وفتح باب التوبة لكل من كان وقع في شيء من الجناية الكبيرة، سواء كفر أو صد أو فعل شيء من المحرمات الكبيرة. إن الله سبحانه وتعالى غفور ودود، يتحبب إلى عباده ويتودد إليهم. وذكر صفاته سبحانه وتعالى التي تدل على عظمته وعلى أن أخذه شديد وأنه غفور رحيم، وفي المقابل أنه شديد العقاب. اعلموا أن الله غفور رحيم وأن الله شديد العقاب. فلما هدد هؤلاء فتح باب الأمل أنه رحيم ودود وأنه ذو العرش المجيد. العرش المجيد قالوا ذو العظمة لأن أعظم المخلوقات، يعني السماوات السبع والأراضين السبع والكرسي كلها أمام العرش هي كحلقة في الصحراء، فالعرش هو على الماء، وكان عرشه على الماء وهو عرش مجيد. يكفي في مجده وعظمته إن الله استوى عليه، الرحمن على العرش استوى، يعني على وارتفع وفعال لما يريد، كل ما يريد يفعله سبحانه وتعالى، كل ما يريده هو يفعله، وهذا من عظمته وكمال قدرته وإحاطته. بعد ذلك ذكر سبحانه وتعالى كيف عاقب فعال لما يريد، بل الذين كفروا في فعال لما يريد، وذكر قصة ثمود وفرعون. يقول الله سبحانه وتعالى بل هو، قال سبحانه وتعالى فعال لما يريد، هل أتاك حديث الجنود، هل أتاك يعني قد أتاك يا محمد حديث الجنود فرعون وثمود. أما فرعون فهو ذو القوة، يعني كانوا أصحاب كثرة جيوش كبيرة وكثيرة وأصحاب مال ورئاسة، وكان فيهم تجبر وتكبر. وكذلك ثمود، ثمود هذه قبيلة تسكن في العلا، وكانوا أصحاب ثروة وقوة، كانوا يسكنون في الجبال في الشتاء، ينحتون من الجبال بيوتا يسكنون فيها، وفي الصيف يذهبون إلى السهول. ومع قوتهم الله سبحانه وتعالى أمهلهم، ولكن كان أخذهم أخذ رابية. فأما فرعون أغرقه الله في البحر. يقول الله في سورة طه ولقد آتيناه آياتنا كلها، هذا الرجل آتاه الله آياتنا ولقد آتيناه آياتنا كلها فكذب وأبى، تمرد على الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أخذ رابيه، أغرقه في البحر كله، يعني ساقه هو وجنوده وكل من معه حتى ساقهم إلى حتفهم في البحر. وفي قصة إهلاكهم يعني
آية عجيبة وعظيمة. أما ثمود سلط عليهم عقوبتين. العقوبة الأولى أخذهم الله سبحانه وتعالى بالرجفة، ارتجت فيهم الأرض حتى دفنتهم. والعقوبة الثانية الصيحة، صاح بهم الملك صيحة عظيمة تقطعت قلوبهم في أجوافهم. أولا كفروا بالله وعقروا الناقة اللي هي آية على صدق نبي الله صالح. فهنا هو الله سبحانه وتعالى يلمح لهؤلاء كفار قريش إن بطش شديد، وأن أكبر علامة على ذلك ودلالة على قدرته هو أخذه لهاتين القبيلتين أو الأمتين. بل الذين كفروا في تكذيب، يعني مستمرين هؤلاء كفار قريش على غيهم وعلى كفرهم وعلى تكذيبهم للرسول والقرآن، بل هو قرآن مجيد. هذا القرآن وصفه الله في سورة الواقعة بأن قرآن كريم، وصفه هنا بأن قرآن مجيد ذو عظمة. أولا القرآن كريم لكثرة خيره كثرة بركته، وهو في نفس الوقت مجيد لتبيان لكل شيء، يكفي في مجده أنه تبيان لكل شيء وأنه محفوظ. اختلف في الحفظ هنا، هل هو محفوظ في اللوح المحفوظ أو في الصحف من التحريف والتبديل. طبعا الله سبحانه وتعالى وكلها صحيحة، سواء كانت محفوظ في الصحف الله تكفل بحفظه. والسؤال ليش تكفل الله بحفظه؟ لأن الله جعل هذا القرآن حجة على العباد، وليس هناك رسول بعده بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين خاتم الرسل، ولا رسول بعده، وسيبقى هذا القرآن معجزة وحجة على جميع الخلق إلى أن يبعث الله الأرض من عليها. وهذا القرآن كما سمعنا في لما قال الرسول قال من حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم. وفي نفس الوقت هذا القرآن من ابتغى الهدى في غيره أضله الله، يضل ربي، واللي يبغى الهدى هو موجود في القرآن، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أنا ذكرت في بداية الحديث قالوا من نجاه؟ قال القرآن الذي بين أيديكم، أسأل الله أن ينجينا به في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا حجة علينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

المعدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد. جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوة طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة طازج طازج من طازج.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88.9

0: فضائيه ليش شلون بتعمل فيه ده؟ اهدى يا فضائيه اهدى، البتاع ده ما لعبه. لا لا لا لا اسمعني.
1: عزيزي الفضائي المهذب وصديقي الذي لا يلمس أشياء قاتلة لا يعرفها، كيف حالك؟ كنت أود الحديث معك عن شيء مهم يمكنني اختصاره بعبارة واحدة. ما تعمل زي أخوك ده، لأنه ببساطة لم ينجو البشر حينما فعلوا مثله وجربوا أن يلمسوا أشياء قادرة على إنهاء حياتهم. منذ بداية التاريخ برع البشر في الصراعات وكره بعضهم البعض، كما تتذكر بالطبع من رسالة الحروب. عبر الزمن تكاثر البشر وكرهوا بعضهم أكثر، ولقوا السلاح بينجز الصراعات بينهم ويخلصوا منا ومن البصارعوم. أيوة بس عليك الله ده ظريف، جيب لنا منه كثير. ومع تطور الحياة واكتشاف المعادن وصناعتها ودخولنا للعصر الحديدي، وجدنا أن الحديد أسرع فتكا، فأرشدتنا حاستنا الإبداعية إلى استخدامه في القتل بشكل أسرع. ومن الحديد يا فضائي صنع البشر الفأس.

لقطع الأشجار والرؤوس برضو عشان نكون منصفين. ثم بعد ذلك طوروا الرمح ليصنعوه من الحديد، واخترعوا السيف للمواجهات المباشرة عن قرب، والقوس والسهم لتطوير مهارات الصيد والقنص عن بعد بتركيز أكبر وسرعة أشد. بس انت عارف الإنسان طماع وقال لك يا أخي والله شوف القوس والسهم ديل ظريفين، بس أنا داير حاجة توصل مسافات أبعد. فاخترع العرادة قاذفة الأسهم أو الباليستا التي تصل لمسافات أطول وتخترق دفاعات أشد. شوف الإنسان عجبته الحكاية وأراد قوة تدميرية أعلى، فاخترع المنجنيق لرمي الحجارة الثقيلة على الحصون والقلاع ومساواتها بالأرض. بس ده كلكم والجاي ده كلكم تاني. أخطريكا، لقد دخلنا عالم البارود، أهلا بك. في كل ما سبق ذكره كانت دائرة التطوير محدودة، تقوم برمتها على الموارد البيئية في صورتها الأولى، الحجارة، الحديد، الأخشاب، لكن مع الكيمياء صار كل شيء مختلفا. ففي القرن التاسع جرب مجموعة من الكيميائيين في الصين خلط الفحم والملح والكبريت لأغراض طبية، فنتج لدى تلك المجموعة مسحوق أطلقوا عليه اسم البارود. ثم ما لبثوا أن اكتشفوا أن هذا الخليط سريع الاشتعال ويمكنه الانفجار. من هنا ظهر الصاروخ الصيني تشاينيز روكيت، صاروخ صغير ينطلق بالاشتعال يضرب في راس الزول اللي قدامك. هل بشر يسكتوا لك على كده؟ ابدا، ولعنا لك في البرد، تعال نولع في البحر ذاته. لا حرفيا يعني نولع في البحر. فكانت النار الإغريقية غريك فاير تلك التي استخدمتها الاساطيل البحرية لإحراق سفن العدو. وبما ان البارود ليس متاحا للمواطن المسكين، فكانت الحاجة لسلاح لا يعتمد على البارود، سلاح متاح للمواطن العادي زي وزيك كده يعني أبسط حقوقنا. عندها ظهر مسدس النفخ بلوغان، وهو أنبوبة تطلق من خلالها القذائف عبر النفخ فيها بقوة. ومع الوقت البشر نفسهم اتقطع وقالوا يعني ما شغلانا، أدونا حاجة بتضرب كده بدون نفخ، لأنه والله عيننا طلعت، شوفوا لنا حاجة حلوة من البارود الظريف اللي اخترعناه ده. ومن هنا يا مسافر المجرة ظهرت لنا البندقية ذات الفتيل ماتش لوك في القرن الرابع عشر، لكنها كانت تعمر يدويا ويتم حشو كل طلقة بشكل منفرد. فيعني تخيل الحرب قايمة وفي عدو بيهجم عليك وانت تقول لي على الأقل دقيقة يا صاحبي بس احشي البندقية دي، يعني على بال ما تعمرها تكون شتتة يا فردة. لأجل هذا يا صديقي كان لابد من تقنية جديدة ظهرت بعد 3 قرون فقط، وهي المسدس الدوار Revolving Gun، الذي أتاح شحن أكثر من طلقة في المرة الواحدة. ولأننا مبدعون في القتل رأينا أن توفير الوقت يعني قتلا أسرع، فاخترع السير هيرام ستيفن ماكسيم الله يكرمه بعد ذلك البندقية الرشاشة ماكسيم جن، التي كانت ثقيلة جدا وتحدث ضجيجا صاخبا. طيب أفرض يعني مثلا واحد ابن حلال دايركت له ابن حلال تاني بس بالهداوة كده، لا نفضحهم نحن. لذلك عمل نجل السير ماكسيم بيرسي ماكسيم على اختراع كاتم الصوت عشان الناس بدون دوشة. وبينما أنت تلهو بالبندقية الصاخبة أحدهم يقتل في صمت. بعدها أخذ البشر يبدعون في تطوير البندقية إلى أن جاء الجندي الروسي ميخائيل كلاشنيكوف وتبنى شعار بندقية لكل مواطن، فابتكر بندقية AK-47 الكلاشنيكوف المعروفة التي اعتمدت على 8 أجزاء فقط، مما جعلها سهلة الاستخدام ومنخفضة التكاليف لتصبح البندقية الأشهر في العالم. استمر إبداع البشر يا أخضريكا في تطوير الأسلحة، وبعد كل تلك الاختراعات البشر قالوا لك هو ونحن جايبين الأسلحة دي كلها عشان نخطها في الدولاب، قوم لنا حارب هنا فردة خلينا نولع في الدنيا دي كلها. وبالفعل اشتعلت أعظم حربين عالميتين اللي ما عدنا وزدنا فيهم. ففي أثناء الحرب العالمية انصب تركيز بريطانيا على استخدام أسلحة فعالة، فأنتجت 2.5 مليون قنبلة لاصقة في 3 سنوات من الحرب حتى تفجر دبابات الألمان، لكنهم لم يأخذوا في اعتبارهم أن الغبار والشحوم والأوساخ قد تعيق التصاق القنبلة بالدبابة، فكانت القنابل يا حسرة تلتصق في بناطيل الجنود أسرع من التصاقها في الدبابات. أما السوفييت فلم يكونوا أقل عبقرية من حلفائهم، حيث فكروا باستخدام الكلاب الانتحارية كسلاح رئيسي لردع الهجوم الألماني، ودربوا الكلاب على ملاحقة دباباتهم وهي ترتدي سترات ناسفة. ولكنهم أثناء الحرب أدركوا أن فكرتهم لم تكن حقا رائعة، حيث كانت تلك الكلاب تلاحق الدبابات السوفيتية التي اعتادت ملاحقتها أثناء تدريبها

0: قتل الدبابات الألمانية.
1: والفكرة ردت لك في صدر السوفيت، والكلاب ولعت لك في دبابات ومحرقات ومحرق، لكن أصحابهم من الأمريكان كانوا أذكى قليلا في التعامل مع الحيوانات، فقرروا تدريب الخفافيش حتى تكون قاذفات انتحارية بدلا من أن يخسروا جنودا، ونجحوا بالفعل في إحراق قرية اختبار بقنابل الخفافيش. وبعد ما عجبوا من الموضوع كانوا قد وصلوا لاختراع القنبلة الذرية التي تستمد قوتها التدميرية الرهيبة من التفاعلات النووية. فقالوا كدخلوا الخفافيش على جنب ونشوف القنابل الذرية دي برنامج شنو.
2: At 9-11, 31,000 feet over Hiroshima, at 9-15, the bomb is dropped.
1: مع هذه القنبلة الذرية دخل البشر في عصر جديد من الأسلحة، فطوروا أسلحة بيولوجية لنشر الأوبئة في صفوف العدو، وأسلحة إشعاعية تجمع بين استخدام المواد المتفجرة والمشعة تعرف بالديرتي بومب، وحروبا سايبرانية تستخدم تكنولوجيا الحاسوب للهجوم على أنظمة المعلومات. ما شاء الله، يعني ما خلوا أي حاجة في نفسهم إلا واخترعوها. في النهاية والله أنا خايف يا خضريك يكون البرنامج بتاع الأسلحة ده كله عجبك وقاعد تفكر تخترع لنا سلاح كده يبيد، لأنه بصراحة والله نحن ما ناقصين. فعليك الله ما تخليني أندم إني ما أخذ راحتي في الكلام معاك وشايفك زي أخوي. ضبط لي نفسك كده، الله يكرمك. ها، هذه العلوم كثيرة تكفي لأن نصل القمر، المعرفة مثيرة فلنستقي منها العبر، ولنخترع منها المفيد ونبتعد عما يضر، ولنستفد من ذا الحديد في صنع خير ينتشر. يا للسذاجة والغباء، أأملت خيرا بالبشر؟ أضحكتني يا ابن الفضاء، دعني أقول لك الخبر. العلم سوف نسخره، نبني به نارا وشر، هذا الحديد سنصهره، وبه السلاح سيستعر. سنريك برق سيوفنا، برقا بلا رعد المطر، نكرم بها ضيوفنا، نرهب عدوا منتظر. تلك البنادق صوتها طرب كآلات الوتر، حتى وإن هجوتها حبي لها لا يستتر. وعشقت شكل المنجنيق وبه فؤادي قد انفطر، أنعم به هذا العشيق يدق ناقوس الخطر. صوت القنابل وقعه دك البيوت مع الأسر، شق سيصعب رقعه مثل الزجاج المنكسر. دعني أريك مسدسي، خلي الوفي المستمر، برصاصه سأحتسي دمع العدو المنهمر. بنبالهم ورماحهم قالوا الكلام المختصر، ثمنوا البشر بسلاحهم، لله دره إذ حضر.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
5: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
4: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
5: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
4: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
5: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
4: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
5: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
4: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
7: والتكنولوجيا المتطورة.
8: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
9: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
9: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
9: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
1: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
10: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوماً بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: في مستشفى الريادة الدولية نؤمن أن الرعاية الكاملة تبدأ بالخبرة، ولهذا نستعد لاستقبال نخبة من الاستشاريين والأخصائيين في عدد من التخصصات الطبية الدقيقة لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متقدمة لأهل عدن والمحافظات المجاورة. خبرات متميزة ورعاية أقرب إليك. أقرب إليك. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
2: مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
5: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
4: 90 مول،

0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: خبرة طبية متميزة واستشاريون قادمون لخدمة أهل عدن والمحافظة المجاورة. تبقى 4 أيام فقط، ترقبوا الإعلان الكبير. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.

عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، للوقاية من مرض سوء التغذية عليكم اتباع الآتي: نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية، تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه يوميا، التركيز على الحبوب الكاملة، الإكثار من شرب المياه، توزيع الوجبات على مدار اليوم، علاج المشاكل الصحية الكامنة، ممارسة الرياضة لفتح الشهية. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
5: لون جديد.

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
4: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
3: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
4: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
4: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
3: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
4: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
3: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
4: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: اختيار ذكي لراحة تدوم.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
5: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
5: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
5: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير إنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
5: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
7: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
8: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
6: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
8: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
6: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
6: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
8: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
6: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
8: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
6: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: اختيار ذكي لراحة تدوم.
9: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية
5: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
4: عدنية.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: لك الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
1: مرة

0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اشتملت سورة الكهف على 4 قصص، هي قصة أصحاب الكهف والرقيم، وقصة صاحب الجنتين، وقصة سيدنا موسى مع سيدنا الخضر عليهما السلام، وقصة ذي القرنين. وتدور كل هذه القصص حول العلاقة بين عالم الغيب وعالم الأسباب، أو بين الإيمان والمادية. فالحق سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب، ولا يمكن للسبب أن يتخطى الحدود التي رسمت له، ولكن السبب ليس قيداً على قدرة الله المطلقة. فالأسباب قد أوجدها الله لحكمة، كما أن إبطالها يكون له حكمة.
1: أخذ دين التوحيد ينتشر تدريجياً بين الناس، الأمر الذي أزعج حكام هذه البلاد ولم يطيقوا تراجع عبادة الأصنام أمام انتشار دين التوحيد، فعمدوا إلى التصدي لأتباع هذا الدين وإيذائهم وتعذيبهم. ورغم وحشيتهم فقد فشلوا في الحيلولة دون انتشار هذا الدين الجديد.

0: لا أدري كيف يعبد هؤلاء الحمقى إلهاً لا يرونه ويضحون بأنفسهم من أجله.
1: لا تزعج نفسك يا سيدي، فهو حتى لا يستطيع الدفاع عنهم أو رفع الأذى، إنه إله ضعيف.
0: كيف يعبد الإنسان إلهاً لا يعرف شكله ولا يعلم أذكر هو أم أنثى ولا يستطيع صنع تمثال له؟ ها؟ أجبوني، كيف؟
1: لو كان إلهاً قوياً لما كان أتباعه بهذا الضعف والذل، فمن يتبعون هذا الدين هم أراذل الناس وعبيدهم.
0: انظروا إلى عظمة وهيبة إلهنا، الإله القوي الجبار. أيها الكاهن الأكبر،
1: أمرك يا مولاي.
0: عليك بإعمار جميع المعابد، أنشئ معابد جديدة وانصب تمثالا لكل إله، كي يرى الإمبراطور الأعظم حين يأتي ويحضر احتفالنا كيف أننا نوقر ونعظم آلهتنا ونشيد لها أفخم المعابد.
1: إننا نعمل على ذلك وفرضنا المزيد من الضرائب.
0: ضعفوا الضرائب على الناس ولا تأخذكم بهم رحمة، ومن لا يستطيع الدفع يتم تسخيره في التشييد والبناء. لا أريد أن أسمع أعذاراً.
2: ماذا بك يا زوجي؟ أراك شارد الفكر.
0: يشغلني أمر ولدي
2: مارتينيوس.
0: كثرت الشكوى منه.
2: ممن؟
0: ذكر لي الكاهن الأكبر أنه لم يعد يذهب إلى المعبد ولا يوقر الآلهة.
2: لا تشغل بالك يا زوجي العزيز، إنه ما زال في مقتبل العمر.
0: إنه يسبب لي الكثير من الحرج، ولا أريد أن يتسرب أي شيء للإمبراطور حين يأتي، فجواسيسه في كل مكان.
2: جواسيس؟ هنا داخل القصر؟
0: داخل القصر وخارجه، في كل مكان. إنه يغيب دائما عن ناظري ولا أعلم أين هو.

0: حديثك الليلة غريب يا مارتينيوس.
1: إن ضوء القمر المنعكس على وجهك الملائكي جعلني أحلق في جمالك، فيكون مني هذا الحديث.
0: ألا تبالغ قليلا يا حبيبي؟
1: أحسست أني أرى ملكا من ملائكة السماء.
0: مارتينيوس، تذكر كثيرا كلمة ملائكة وتشبهني بالملاك، ورغم أن وقع الكلمة جميل على أذني إلا أني لا أعرف معناها.
1: الملائكة يا جميلتي مخلوقات نورانية، أسمى وألطف من مخلوقات الأرض، تسكن السماء بين النجوم والكواكب.
0: تعني أنها تعيش مع الآلهة؟
1: أي آلهة تقصدين؟ إنه إله واحد فقط، خلقنا جميعا وخلق الكون كله.
0: هذا الكلام
2: يردده أتباع الدين الجديد.
1: وهل يزعجك هذا الأمر؟
0: إنني فقط أخشى عليك يا حبيبي.
1: وددت لو تؤمنين أنت أيضا بهذا الدين يا حبيبتي.
0: ها؟ لماذا؟
1: حتى نتزوج.
0: نتزوج؟
1: أجل،
0: أنا مستعدة لفعل أي شيء كي نكون دائما معا.
1: أحقا يا حبيبتي؟
0: حقا يا مارتينيوس.
3: أبي قادم، أبي قادم. إلى اللقاء يا مارتينيوس، إلى اللقاء.
1: أبي.
4: مارتينيوس، أين كنت؟
1: أتجول في المدينة يا أبي وأتفقد أحوالها.
4: حقا؟ لماذا تغيبت عن اجتماع الأمس؟ هل كنت تتفقد أحوال المدينة أيضا؟
1: ماذا تريد أن تقول يا أبي؟
4: اشتكى لي كبير الكهنة من أنك لم تعد تذهب للمعبد، وأنك لا تنحني أمام الإله الأكبر حين تمر به.
1: لقد سئمت هؤلاء الكهنة، ماذا يريدون مني؟
4: يجب ألا يشوب سلوكك أي شائبة، فأنا أعدك لمنصب كبير، وسيأتي يوم تخلفني فيه في الحكم.
1: سيكون أول شيء أفعله هو التخلص من هؤلاء العاطلين.
4: هل جننت؟ إن سلطاننا وسطوتنا لا تأتي إلا في وجود كهنة المعبد وسدنته. في وجودهم ضمان لاستمرار سلطاننا.
1: إنهم لا يفعلون شيئاً سوى جمع الذهب والفضة.
4: إذن ما قيل لي صحيح.
1: وما ذاك يا أبي؟
4: أنك تخالط هؤلاء المارقين الخونة.
1: أنا لا أدري عما تتحدث. أبي، هل تتهمني بالخيانة؟
4: سنرى إن كان ما قيل صحيحاً.

0: أي آلهة غليظة تلك التي يعبدونها وترضى عن قتل الإنسان لأخيه الإنسان؟ الإله الحق لا يرضى بالظلم والقتل.
1: كأن العالم قد أصيب بالعمى.
0: إلى متى سنظل صامتين على ما يحدث يا ماكسيميليان؟
1: لا نملك إلا الصبر، ولكن على أي الأحوال فإن مقامنا في هذه البلاد لن يطول.
0: ماذا يدور برأسك يا ماكسيميليان؟
1: قريبا سأطلعك على ما أفكر فيه.

0: لقد ثبت الله هؤلاء الفتية وصبرهم ودلهم على الحق والحقيقة، فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، وليست هي الأوثان ولا الأصنام. لقد قلنا إذن شططا، لو قلنا بمثل ما يقول قومنا ولبعدنا عن الصواب.
1: إن أصحاب الفطرة السليمة يستدلون على أن الرب الخالق الرازق هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، ويشتكي الفتية إلى الله أمر قومهم المشركين الذين اتخذوا آلهة من دون الله بلا دليل. هذه الآلهة الصماء التي لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع. بسم الله الرحمن الرحيم. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين. صدق الله العظيم.
2: عدنية FM 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: آدمية.
1: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
0: آدمية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق؟
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام.
5: والطعم يا سلام.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.

صلى الله عليه وسلم، ثم أسرعت إلى زوجها أبي العاص بن الربيع تعرض عليه الإسلام. وكان أبو العاص رجل راجح العقل، اختارته من بين فتيان مكة، فهو ابن خالتها الذي تعرفه، وهو رجل ذو خلق وعقل. عرضت الإسلام على أبي العاص بن الربيع، فامتنع أبو العاص بن الربيع ولم يدخل في دين الإسلام، لكنه لم يؤذها كما آذى الآخرون نساءهم اللاتي دخلن في الإسلام، بل بقي لها محبا وفيا. مرت الأيام السريعة، وبدأت قريش تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، واستمرت السنين تسير في صراع بين قريش والنبي صلى الله عليه وسلم. وزينب في بيت زوجها مكرمة، حوصر النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب. ومرت 3 سنين، ووالدها وأمها يأكلون ما يأكل أولئك المحاصرون حتى أكلوا ورق الأشجار. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وهاجر أصحابه، وبقيت زينب مع زوجها أبي العاص بن الربيع. بقيت معه تخرج لطرقات مكة، فلا ترى إلا مشركا بالله وعدوا لوالدها ولدين الإسلام. أما الصحابة فقد هاجر جلهم، وبقي منهم المستخفي بدينه. وفي يوم من الأيام، وزينب في بيتها، إذ بها تسمع كما يسمع أهل مكة ذلك الصارخ الذي يقول: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، الغوث الغوث، محمد وأصحابه قد عرضوا لعيركم مع أبي سفيان. فقام أهل مكة يحملون سلاحهم، يخرجون ليؤدبوا النبي صلى الله عليه وسلم كما يزعمون. ونظرت زينب، وإذا من بين الخارجين زوجها أبو العاص بن الربيع الذي حاولت أن تصده عن الخروج فامتنع. خرج حمية مع قومه، وانطلق مع جيش قريش، وبقيت زينب رضي الله عنها وأرضاها. بقيت المسكينة تفكر: سيلتقي جيش والدها بجيش زوجها، إن انتصر هذا مات الزوج، وإن انتصر ذاك مات النبي والحبيب والوالد صلى الله عليه وسلم. مرت الليالي والأيام سريعة، وجاء الخبر أن قريشا قد هزمت، وأن فلولهم قد عادوا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتصر. فخرجت زينب تنظر في فلول العائدين علها أن ترى زوجها لتطمئن عليه، لكنها لم تره، لم تره من بين العائدين السالمين ولا من بين العائدين المصابين. أين زوجي؟ لقد وقع أسيرا عند النبي صلى الله عليه وسلم. هنالك قررت زينب أن تشارك أهله في فدائه، فأرسلت بفداء في كيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وانطلق رسولها يسير تلك المسافات حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم والأسرى في المسجد، ومن بينهم زوجها أبو العاص بن الربيع. وتقدم ذلك الرسول ليقول لمحمد صلى الله عليه وسلم، لنبي الرحمة: إني مرسول من قبل ابنتك زينب. لكم أيها الأحبة أن تتخيلوا وقع هذه الكلمة في أذنه صلى الله عليه وسلم، تذكر ابنته الوحيدة الغالية التي تركها هناك في مكة، وقد أرسلت زينب معي بفداء لأبي العاص بن الربيع. وأرسل له ذلك الفداء. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الكيس، ففتحه لينظر لهذا الفداء الذي تفدي به البنت زوجها. ولما فتح صلى الله عليه وسلم ذلك الفداء ونظر إليه، أخرج منه شيء ما إن رآه إلا وغرورقت عيناه بالدموع وأجهش باكيا صلى الله عليه وسلم. لقد أخرج من ذلك الكيس قلادة لزينب، كانت هذه القلادة قد أهدتها لها أمها خديجة بنت خويلد يوم زواجها. فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة، وتذكر زينب، وتذكر الأيام الخوالي، وتذكر الحب، وبكى ورق رقة شديدة، ثم قال: إن شئتم رددتم لها قلادتها وأطلقتم أسيرها. فرضي الصحابة وفعلوا. بكى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتذكر خديجة، يتذكر تلك الزوجة التي أهدت هذه القلادة، الزوجة التي كان لها مكان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، الزوجة الوفية خديجة.

التي جاء إليها في ذلك اليوم يوم أن رأى جبريل وغطه 3 مرات وقال له اقرأ، جاء إليها وهو ينتفض يقول دثروني دثروني، وإذا بها تدثره وتهديه ويقول يا خديجة لقد خشيت على نفسي، تقول له لا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتصدق الحديث وتعين على نوائب الحق. وذهبت به إلى ورقة بن نوفل ليستمع منه ويبشره بالنبوة. خديجة التي كان يباهي بها، التي ما زال ذكرها في خلده يذبح الذبيحة ثم يقول اذهبوا بهذا اللحم لصويحبات خديجة. خديجة التي تقول عائشة رضي الله عنها والله ما غرت من أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم كما غرت من خديجة رضي الله عنها ولم أرها، حتى قالت في يوم يا رسول الله ما تفعل بعجوز من قريش حمراء الشدقين قد أبدلك الله بكرا خيرا منها؟ قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، صدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها وكان لي منها بنين. تقول عائشة فما تعرضت. المرأة هكذا كان يحترمها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكرم النساء إلا كريم ولا يهينهن إلا إنسان انعدم الكرم من نفسه. المرأة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش معها، يعلن أمام الملأ خيركم خيركم لأهله، تنزل به الأمور العظيمة فيدخل ليستشيرها. في يوم الحديبية أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بحلق رؤوسهم فتباطؤوا رجاء أن يدخلوا مكة، فلما تباطؤوا خشي أن ينزل بهم سخط من الله. دخل مهموم عند زوجته أم سلمة يستشيرها، فإذا بها تهدئه وتقول يا رسول الله أرى أن تدعو حاجمك فتحلق وتأتي بهديك فتنحره. فلما خرج وفعل ذلك أسرع الصحابة في تطبيق فعله صلى الله عليه وسلم. أحبتي، المرأة كانت عظيمة القدر عند حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ولذا من كان يحب رسوله صلى الله عليه وسلم فليحسن صحبة زوجه، فهي اليوم في الدنيا أم العيال وزوجة يسكن إليها وبيت بامرأة صالحة قرير العين ينظر إليها، هو بيت السعادة الحقيقي في هذه الدنيا.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا، وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
4: الرعاية الكاملة.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1، واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1. مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية. إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
6: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر
7: عدنية اف ام.
8: إن جل الذنب فأنت أجلل،
9: يا الله،
8: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
8: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
9: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
11: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
12: عدنية اف ام.
13: إن جل الذنب فأنت أجل، يا الله، والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: حين يهدأ كل شيء نفتح مساحة للكلام الصادق بعد الغروب. لا نبحث عن أخبار بل عن إنسان، حديث من القلب عنا وعن ما نشعر به، حديث ما بعد الغروب، مساحة هادئة للبوح للتأمل وللاستماع لبعض. حديث ما بعد الغروب، نلتقيكم كل مساء لأن بعض الحديث لا يقال إلا بعد الغروب. سأكون معكم من وراء المايك أنا علياء محمد من الساعة 8 إلى الساعة 9 مساء عبر عدنية FM 88.9.
1: انتظرونا
0: عدنية FM، لون جديد.

حلقة جديدة نلتقي فيها بكم مستمعينا الكرام. سأكون معكم من وراء المايك أنا علياء محمد، ومن الإخراج السمعي والبصري.

إذا المستمعين الكرام، موضوع جديد نناقشه معكم لهذا اليوم مستمعينا الكرام. طبعا تحية لكل مستمعينا في كل مكان، مستمعينا عبر الأثير، وكذلك متابعينا على صفحة البث المباشر على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام أينما كنتم.

أكيد كذلك مستمعينا الكرام، حلقتنا لا تكتمل إلا بآرائكم وبمشاركاتكم مستمعينا. تقدروا تشاركونا على أرقامنا للاتصال وتعطونا رأيكم موضوع حلقتنا لهذا اليوم. موضوعنا المطروح حنتكلم فيه عن العلاقات ما بين الامتنان وما بين الاستغلال. أكيد إن إحنا مستمعينا الكرام بتربطنا الكثير من العلاقات، علاقات الصداقة وعلاقات الجورة وعلاقات العائلة كذلك، لكن في بعض الأحيان ممكن نشوف إن العلاقات هذه ما حافظت على ما كانت بتحافظ عليه من قبل، وممكن نشوف إنه العلاقات هذه ممكن نتعرض فيها للاستغلال. ففي بعض الأحيان يكون في أشخاص نفتح لهم أبوابنا، نمنحهم الثقة، نمنحهم وقتنا، كذلك ممكن

0: لهذا أصبحت الكثير من العلاقات الموجودة في مجتمعنا أو أصبحنا ننظر إلى العلاقات كعلاقات مصلحة ولا ننظرها كعلاقات مثلا ممكن تكون علاقات دائمة. لماذا في بعض العلاقات قد لا نجد الكثير من الأشخاص يردوا لنا الجميل أو يردوا لنا المعروف، وفي المقابل ممكن أنهم يردوا لنا الجميل بالإساءة؟ هل أصبح المجتمع هكذا أو أن الناس هي التي تغيرت، منظور الناس لهذه العلاقات هو الذي تغير؟ خلونا نستقبل أول اتصال معنا اليوم ونقول ألو. مرحبا. ألو.
1: يا مساء الخيرات.
0: يا مساء الورد.
2: يا مساء الورد
1: والليرات.
0: أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا.
1: والمسرات.
0: كيف الحال؟
2: كيف الحال
1: يا ميت؟ أهلين وسهلين، وكمان يا مرحبتين.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: تحية ليلك علياء.
0: تحياتنا لك.
1: تحية ليلك بنتي علياء.
0: الله يسعدك يا رب. الله يحفظك.
1: والطاقم يبعث لكم الصحة والمصاري، تحية المشتركين يبعث لهم الصحة والمصاري.
0: الله يسعدك يا رب.
1: آمين.
0: طيب سمعت موضوع حلقتنا لليوم صديقنا أحمد؟
1: أيوة نعم.
0: طيب خلينا نتكلم إنه ليش أصبحت علاقاتنا بدل ما يكون فيها مثلا امتنان وشكر ورد للجميل، أصبحنا بنشوف إنه الكثير بيستغل العلاقات هذه لتنفيذ مثلا مصالحه الخاصة، أو أول ما تخلص خلاص يرمي الشخص هذا ويرمي ما قدم له الشخص ويروح.
1: شوفي، ضعفت التربية والأخلاق. طالما ضعف التربية والأخلاق أصبحت الناس كلها أنانية، أكثرها يعني
0: للأسف
1: أنانيين، يدور مصلحته. وعادوا المصيبة الأكبر أكبر لما يكون من ضمن الأسرة يتكل عليك اتكال كامل.
0: صحيح.
1: ويكون أناني ويحب نفسه كثير ومصلحي، ولما تحتاج يتركك واللي حولك وأهلك وأقربائك كثير.
0: صحيح.
1: في أماكن كثيرة، في مواقع كثيرة، وبعضهم عادوا فيه الغدر والخيانة، والغدر والخيانة موجود برضه، وأنت تكون واكن على حسن نيتك، ولكن ربنا ينصرك.
0: صحيح.
1: في كل الحالات ربنا ينصرك إذا كنت أنت صح وماشي صح.
0: طيب صديقي أحمد بسألك، إحنا دائما بنقول بيننا عيش وملح، يعني لما بنقول بيننا عيش وملح يعني إنه إحنا بيننا مودة وعلاقة قوية ومتينة، هل بتشوف إنه هذه القيمة ما زالت موجودة زي ما كان أول يعملوا لها حساب، أو إنه تلاشت؟
3: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
4: انتشارك مضمون.
3: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
4: كل مستمع.
3: عدنية على الحبايب 88.9. عدنية FM.
5: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية، مليتش غيرك جوايا.
3: 88.9.
6: اليوم همش الليلة تعدي، يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي.
3: عدنية FM.

上面。

0: عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع. كل مستمع.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موعدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فناً إسبانياً بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، يدور المضمون واللي له عمر طويل.
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك،

0: دليلك للتميز.
1: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM محتوى يوتيوب.

فمن العلامات هذه مستمعينا الكرام أنه ممكن يتواصل فينا بعض الأشخاص فقط عندما يحتاجون لشيء، أو أنهم يغيبوا عنا، ولكن عندما يحتاج إلينا قد نشوفهم أو ممكن أنهم يتواصلوا بنا. يعني يتم ذكرنا فقط وقت الحاجة، فهنا نعرف أن العلاقة للأسف هذه هي مبنية على الاستغلال. كان مستمعينا الكرام ممكن ان احنا نرتبط باشخاص، هؤلاء الاشخاص للاسف علاقتنا بتكون او علاقتنا فيهم بتكون فقط مبنيه على الاخذ. كيف يعني على الاخذ؟ ان الاشخاص هؤلاء فقط بياخذوا منا اكثر مما يعطوا، ولا نرى منهم عطاء. يعني كثيرة هي العلاقات التي للاسف تكون مبنيه على الاخذ اكثر من العطاء، وقد نستغرب انه ليش الاشخاص هؤلاء بياخذوا مننا

0: وما بيعطوناش. حتى انه في بعض الاحيان ممكن ان احنا نقول لا انا لازم اجرب هذا الشخص علشان اتاكد من صدق نواياه، من صدق علاقته فيني. فممكن ان انا في وقت واقول له ان انا محتاجة شيء معين، محتاجة لمساعدته، محتاجة لوقفته معايا، محتاجة لأي شيء. ففي بعض الأحيان نلاقي الشخص هذا هو أصلا قادر إنه يساعدنا، ولكن للأسف يتهرب من المساعدة. ليش؟ لأن هذا الإنسان تعود على الأخذ ولم يتعود على العطاء. خلونا نستقبل اتصال ونقول ألو مرحبا. ألو، مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: مساء الورد، كيف حالك أستاذ محمد فضل؟
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله، كيف حالك؟
1: هيا كل المتصلين تسمع الموضوع ولو أنه دائق على الكهرباء، لكن الآن وضوح للذيعة. فالموضوع صحيح مليح، الأمور تغيرت كثيرا. كان في الماضي في مثالين مدينة حضاريتين عدن وتعز. علاقات وعشت وزرت مدينة، كان علاقة مثالية وطيبة خاصة طبعا العائلات والمدينة الحي وتبادل الأخلاق والتعاون والتآخي، كانت كثير أمور إيجابية لطبعاً. حتى أن كنا ولا كنت أسكن في أحيب أحياء خمسة، كان ريف العائلة بغطاضي خليني أبواب طلق أمشي قال يروح في الليل ولا راح يدخل تلافوا الثلاثة فقلوا كان في آخر. الآن بعد الزمن توفت المادية والصلاحية وحل وقاها هي الزبط على ما يقولوا أو المصلحة منصب حاجة.
0: أصبحت العلاقات قائمة على المصلحة.
1: نعم،
0: أصبحت العلاقات قائمة على المصلحة
1: مادية. إيش شغلة أختي يا بنتي؟ صح. كل مثلا أنا تعز وعدن، أنا هذه أهل في تعز أيضا، حتى بعد أن أعطيكم مثلين مدينتين حضاريتين والله كان الحي يعني كان لا أصبحوا تصوري في بعض المرض الطيب من حيث الشقة تصوري بعضهم مع وهو بين شقة الملك أنا غلال سنتين والله طلبت البيت الأول يعني يتعدى لك المادة أو يتعدى لك بشغلة أو أصبحت الإمارة الصلاحية
0: للأسف
1: وعدهم ضرورة شخصية لا ألومهم صعبة، لكن ما تستنى حاجة تتوقع يزورها. فالمشكلة أصبحت القيم ضاعت.
0: يعني نقدر نقول إن إحنا لازم يا أستاذ محمد فضل. نعم. إن إحنا ما ننصدمش لأنه ممكن صوري. طيب. نواجه أشخاص كده
1: علي راحت راح من شاف ربا هجاء وبيني بين شقتين أتكلم عليه هجاء وشافه ورجع احترام ما أغلق حتى سلم عليه سافر راح وما سلم عليه رقم أنه خدمات مش عارف كيف تغير مع تقديري، لكن ايش واحد يقول تشارك معك و الآخرين والله يوفقكم يا عليا.
0: شكرا لك عزيزي محمد فاضل، شكرا لك. إذن مستمعينا الكرام، أكيد إحنا ما زلنا مستمرين معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وخلونا نستقبل اتصال من صديقتنا سالي ونقول ألو مرحبا.
2: يسعد مساك يا عليا.
0: يسعد مساكي سالي، كيف حالك؟
2: الحمد لله. أكيد سمع صوتك. شوفي الحقيقة البرنامج معنا كلنا نحن نحب هدوء الليل والجو كذا، والمواضيع عندكم في زندي في الأمس القلب والمشاعر حتى قد حلوة والله منك يا علي. الله يسعدك.
0: الله يسعدك يا سالي، كيف حالك سالي وغيبتي علينا كثير؟
2: الله يسعدك. بس كمان نقولها مع الدراسة يا علي.
0: أكيد أكيد أكيد إن شاء الله موفقة يا رب.
2: الله يسعد قلبيك إن شاء الله. يا عزيزي شفيك زي ما تكلمت عن المطلوبين من كل المطلوبين والله جابوا أراءهم كل واحد وجهة نظره وكل واحد، بس متى يكون عليا الاستغلال يعني مفيد وهو مش من المفيد؟ متى عندنا نقول إنه يعني عندما قال الله إنه من يوم يعني من كذا كرب على مثل فهم الله على كرب
0: أكيد أكيد. دائما بنقول إن إحنا لازم نكون مساعدين لغيرنا، طالما إحنا قادرين نقدم مساعدة إحنا لازم نساعد.
2: أيوة بس يعني بعض الأحيان الاستغلال متى يكون الشيء متى يكون عندي مواجهات مبين متى يكون الاستغلال صعب عندما يستغلال عاطفيا بعض الأحيان وعلى مثلا عاد أنت عارف أنه مستغلال تمام تجيبي بس لو مرة مثلا ضاقت عليك الحالة وكذا ما بديش تجيبي خلاص هذا كده يقلب عنك عداوة خلاص يا علي كأنه لا يعرفك ولا يعرفك
0: هذه المشكلة صحيح
2: والله تجيب يا يعني على هذه الدرجة مش إحنا لو جبنا من جد من خير ربنا من جد من عطانا من حاجة من ربي عطيني عشان نجيب لكم هذه الحاجة والنعم بالله فيكم فينا بس ممكن تقلبوا عداء إنه عنكم بعض الحين نجيب لكم شهادة لا بعدين يا عدا أنا ما بقولش عدا أنا بتجمل من نفسي كنفس يا بركة قال الله هجركم هجرين جميلة ولا بنتعلم يعني شوفي ولو جاء ثاني مرة ومثلا قلبي يسأل الحالة عالية وهكذا مش ما بيجيب بس يتعلم يعني مش ما مش الإنسان الإنسان مش مثلا إحنا مشاعرنا وكذا العالية الإنسان خلاص كأنه تعرفني ولا يعرفني ولا قدمتني أحيانا شوفي لو شخص جاب لي أقسم بالله أحفظ بالأشياء الخفيفة البسيطة أجل ذكرياتك ما بي يكون معروف يا علي إلا
0: دائما يا سالي بنقول إحنا بنتجمل من شربة ماء يعني شربة ماء تتجملي منها فما بالك بجميل كبير جدا فالمفروض ان احنا نتجمل منها وانت كمان تكلمتي او ركزتي على نقطة مهمة كمان انه حتى الاستغلال مش بس استغلال مادي حتى ممكن يكون في استغلال عاطفي في بعض العلاقات وهذا الشيء بشوفه انه أسوأ جدا انه يتم استغلال المشاعر يتم استغلال العاطفة وبالذات في العلاقات فهذه مشكلة كبيرة جدا
2: والله بديت يعني مثلا إنسان مثلا تكون دائما فيه وكذا وديهم يعني سبحان الله ما بيجيب على حالة والله يعني كل مثلا مخلوقة من شيء ولا كذا وبدون قضيت يعني بديت كلمة مع أن الكلمة بتكون ذو قصص قالوا ها هي ظهرت على حقيقتها فهي هذه اللي يعني نفس هذا الكلمة الكلمة يعني كثيرة كلمة وكل مبارك على هذه الكلمة كلمة جريت يعني لا انت يعني سبحان الله من هم كان الكلمة لله بنقطة مصيبة هذا ما قلت شيء حتى أنا كان لا والله الكلمة لله
0: أكيد
2: بس نحاول يعني نصلح مواقفنا نحاول يعني كأشياء نقاط مهمة والله يسعدك قلبك يا علي
0: آمين يا رب ويسعدك يا سالي وشكرا لك شكرا لمشاركتك شكرا لك عزيزتي

مستمعينا الكرام، أكيد إحنا ما زلنا مستمرين معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم وبرنامجنا حديث ما بعد الغروب.

موضوعنا والنقاش حول موضوعنا لهذا اليوم، واختلفت طبعا الكثير من الآراء وكل واحد بيشوف للموضوع من منظوره الخاص. وفي فعلا زي ما تكلموا أصدقائنا أنه في علاقات للأسف تكون مبنية على المصلحة، وسالي ركزت على العلاقات العاطفية، يعني بعيدا عن العلاقات اللي تكون معتمدة أو مستغلة ماديا، في كمان علاقات تكون مستغلة العاطفة والمشاعر. وكثيرة هي القصص اللي إحنا بنسمعها عن العلاقات اللي بيكون تكون قائمة على المصالح، وكيف بتأثر في الأشخاص بالذات العلاقات العاطفية.

مستمعينا الكرام إنه ليش في حياتنا أشخاص مستغلين للعلاقات. طبعا في دراسات بتشير إلى إنه الأنفس البشرية بشكل عام والدوافع ممكن يختلف من شخص إلى آخر. ففي من نشأ على إنه العلاقات هي وسيلة لتحقيق المكاسب بيمشي على هذا المبدأ ومقتنع بأنه العلاقات وسيلة لتحقيق المكاسب. علاقة أنا مش ربحان فيها مش هستمر فيها للأسف. مش بس أي علاقة، حتى علاقات الصداقة، علاقات الصحبة، علاقات الجورة، والله العظيم يعني للأسف أنك تعرف أشخاص مبدأهم في هذه الحياة أو حابب فقط يصادق الأشخاص اللي مثلا مستواهم المادي يكون كبير على أساس إيش ممكن أنه يتسلق على ظهور هؤلاء الأشخاص، أو أنه أشخاص مناصبهم عالية فيبدأ يتقرب من هذا ويتقرب من هذا فقط علشان يصل إلى مبتغى، وهؤلاء الأشخاص فعلا يتربوا أو تكون نشأتهم على أن العلاقة هي وسيلة للكسب.

وفي بعض الأشخاص مستمعينا الكرام أو بعض الفئات من الناس بيشوف أنه من الذكاء أنه يستفيد من الجميع بأقل تكلفة وبيحاول أنه يستفيد من هذا ويستفيد من هذا، وطريقته هذه بتخليه شخص مستغل وبتكون دائما علاقته قائمة على الاستغلال.

وكذلك مستمعينا الكرام، في بعض الأشخاص تعودوا فقط يعني حياتهم تربوا أو نشأوا أو تعودوا إنهم بس ياخذوا، ما تعودوش على العطاء، حتى لو معاهم أو حتى لو ما تعودوش إنهم يعطوا، فحياتهم تعودوا فقط على أن يأخذوا، فهم كذلك واخدين العلاقات فقط للاستفادة ولتنفيذ مصالحهم.

مستمعينا الكرام، يعني هل طيبتنا الزيادة أو تعاملنا بطيبة زيادة مع الناس بتخلينا عرضة لهذا الاستغلال؟ هل يعني ممكن إن إحنا نتعامل مع هؤلاء الأشخاص؟ نعم، يعني أنا بشوف إن إحنا نستطيع أن نتعامل مع هؤلاء الأشخاص. أعتقد إننا جميعا نعرف الشخص، من هو الشخص المتسلق، من هو الشخص المستغل، ولكن في بعض الأحيان ممكن إن إحنا نضع أو نعمل فرص يعني لعل وعسى إن الشخص هذا يفهم أو إن الشخص هذا يحي للتصرفات التي يقوم فيها، ولكن في بعض الأحيان للأسف قد لا يعي، وممكن إن إحنا بعدين نبدأ ننسحب عنهم وهم ممكن إنهم ينسحبوا عنا، ولكن يجب إن إحنا ما ننصدمش. دائما أنا بقول كلمة إنه ما نرفعش سقف توقعاتنا بالناس. أكثر الناس اللي بيحزنوا أو بيتأثروا بمثل هذه النهايات في العلاقات اللي كانت قائمة على الاستغلال هم الأشخاص اللي رفعوا سقف توقعاتهم للناس، وبيشوفوا الناس هذول عمرهم ما حيبتعدوا عنهم، الناس هذول عمرهم ما حيستغلوهم. فإحنا زي ما قلنا لازم يكون عندنا يعني أسوأ الاحتمالات، إحنا نطرح في هذا الشخص أسوأ الاحتمالات علشان ما ننصدمش بالواقع اللي إحنا حنكتشفه بعد فترة طويلة جداً.

وخلونا نسأل أنفسنا مستمعين الكرام، هل نحن فعلا نضع حدود واضحة في علاقاتنا، أو إن إحنا دائما بنعطي أكثر مما نستطيع؟ هل إحنا فعلا نتعلم من دروسنا، أو إن إحنا لا نتعلم من الدروس وفي كل مرة نفشل في اختيار الأشخاص ونفشل كذلك في إعطاء ثقتنا بالأشخاص؟ في بعض الأحيان مستمعينا الكرام إحنا بنكون سبب هذا الاستغلال، عدم وضعنا للحدود مع الكثير من الأشخاص وتنفيذنا لكل طلب، ممكن إن إحنا نعرض أنفسنا للاستغلال. مثلا في ممكن بعض الأشخاص يقول أنا ما قدرش أقول لا، بالذات لما يعني يكون الموضوع مرتبط بشخص قريب أو بصديق، يقول أنا ما قدرش أقول لا. فطيبتك الزايدة وعدم رفضك حتى وأنت في عز تعبك وبتعطيهم كل الذي يطلبوه فعلا يعرضك للاستغلال. في حياتنا نحتاج إلى أننا نضع حدود، حتى إحنا بنستغل في العمل نتيجة لعدم قولنا لا، نتيجة لعدم رفضنا. وفي بعض الأحيان فعلا طيبتنا الزايدة مستمعينا الكرام تعرضنا للاستغلال. في أشخاص أنا بشوفهم إنهم حتى في مجال العمل تلاقيه يقول أنا ما بقدمش أكثر من عملي اللي مطلوب مني. فأنت ممكن تنظر لهذا الشخص إنه غير مرن في العمل، غير متعاون، غير متساعد، ولكن لما تشوف وتدرس الموضوع تشوف إن الشخص هذا هو اللي عايش صح، لأنه مش حيتعرض للاستغلال. بينما أنت الشخص الذي دائما بتقول طيب حاضر وبتمشيها وبتعديها، يلا العمل مش صعب أو كذا، بتشوف نفسك أنك أكثر شخص تعرضت للاستغلال نتيجة لعدم وضعك حدود ونتيجة لعدم رفضك الطلبات. فحتى في علاقاتنا عدم وضعنا حدود كمان بتسبب لنا بالكثير من المشاكل، بيخلينا عرضة.

مستمعينا الكرام، احنا قبل الختام طبعا، قبل ان نصل الى ختام حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام، حنتكلم انه احنا لازم نضع حدود في علاقاتنا مع الناس، وعند قيامنا بالعلاقات يجب ان احنا ننتقي ونختار الناس. الشخص المستغل معروفة تصرفاته، واعتقد ان احنا اصبحنا اكثر وعي في هذه الحياة. هنا لا نعني ان احنا لا يعني نكون لا نتساعد مع الاخرين، لا، احنا بنحاول بقدر المستطاع ان شفنا اي شخص واقع في مشكلة ان احنا نساعده، ولكن طيبتنا الزائدة او عطاءنا المستمر يجب انه يكون متوازن، انه يكون بحدود حتى لا نتعرض للاستغلال. العلاقات في كل شيء، إن كانت العلاقات أسرية أو كانت علاقات بين وبين الجيران، إن كانت علاقات صداقة، إن كانت علاقة عاطفية، وإن كانت حتى علاقة في العمل، يجب إنه يكون في حدود، وإن إحنا يعني نتعلم إن إحنا نقول لا، نعرف متى نقول لا، لأنه في بعض الأشخاص للأسف يكونوا عارفين أنهم بيستغلوا، ورغم هذا للأسف يكونوا مستمرين في العلاقة وما يقدروش أنه ينهوها أو أنهم يقولوا لا. وفي ختام حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام، حابة أشكر مشاركينا المتصلين معنا، كل من شاركنا في حلقتنا لهذا اليوم من حديث ما بعد الغروب. لاقونا إن شاء الله بكرة بنفس التوقيت ونفس الموعد مستمعينا الكرام. كنت معكم للإعداد والتقديم أنا علياء محمد.

0: الغد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: 5 خبرات طبية متميزة، 5 تخصصات يحتاجها الكثيرون، وقريبا في مستشفى الريادة الدولية. استعدوا للقاء نخبة من الاستشاريين والأخصائيين الذين سيقدمون خدماتهم لأهالي عدن والمحافظات المجاورة. العد التنازلي بدأ. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تابع مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1، واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1. مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: 88 فاصلة 9
5: عقلية
6: الكارثية
4: عدن يا اف ام

عدنية اف ام لون جديد.

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
4: الرعاية الكاملة.
5: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع. وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: خمسة خبراء، خمسة تخصصات طبية يحتاجها الكثيرون. وقريبا في مستشفى الريادة الدولية، من تظنون أنهم؟ العد التنازلي بدأ. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
4: الرعاية الكاملة.

0: عزيز الأب، عزيزة الأمة، على الأم الحامل زيارة المركز الصحي 4 زيارات أساسية أثناء الحملة، الأولى قبل الأسبوع 12، والثانية عند الأسبوع 18، والثالثة عند الأسبوع 24، والرابعة عند الأسبوع 28. فاحرصوا على القيام بذلك حفاظاً على صحة الأم والجنين. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-99-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: أنا ديلر.
1: ومالك فخور قوي كده ليه؟
0: أنا فخور إني شفتك وكل الديلر اللي معايا بيدوروا عليك.
1: علي أنا ليه؟
0: مش عارف، أنا فجأة لقيت جالي هاتف.
1: هاتف؟ إيه هاتف ده؟
0: صوت داخلي جواي.
1: جواك؟ أه، هاجس يعني. قالك إيه بقى الهاجس ده؟
0: حد عمال يقول لي مكانك واسمك ومشاكلك.
2: زكريا أبو نادى يا ناس،
1: وطي صوتك البوليس.
2: أبو نادى هو يا ناس.
1: الله يحرقك، الله يحرقك. اوعى اوعى اوعى
2: ما تسيبنيش يا أبو نادى.
1: لو فضلت ماسك في أمي كده البوليس هيجي ياخدنا احنا الاتنين. اوعى من وش.
2: مش هسيبك.
1: طب خد دي برضو.
2: مش هسيبك برضو.
1: خد. اوقع
2: كده برضو يا أبو نادى.
3: زكريا أبو نادى، زكريا أبو نادى،
4: أبو نادى، أبو نادى.
5: هاريس سويد. يا لهوي، هم مين دول يا معلم؟
1: معرفش معرفش. اطلع بسرعة اطلع بسرعة.
5: انا بحبك قوي. انا مش عارف بقولك ليه كده دلوقتي، بس انا حقيقي بحبك.
1: الله يخليك يا حبيبي.
5: والله هبوس هبوس.
1: ولا
5: هبوس، محدش شايفنا.
1: ولا اطلع لحسن، هموت. الناس عمالة تجري ورانا. اطلع.
3: زكريا أبو نادى، زكريا أبو نادى، زكريا أبو نادى.
6: لا لا لا لا، الختم راح راح راح راح. خد ختمي وراح، خد قلبي وراح، خد نور أحلامي، خد من أيامي كل الأفراح وراح راح. ألو، مين؟
7: العقد اتلغى يا بامبي، رجع العربون يا جبان.
6: ايه، مش هعمل الدور.
7: انت اخرك تحجز دور في مستشفى الامل. غور يا بامبي.
6: ايه ده ايه ده، مش معقول.
8: الساعة الالماس ترجع لي يا بامبي، انت فاهم؟
6: ام طلال،
8: الساعة بغاها هي والسلسلة، وراح اجيب لك سلسلة كلب بلدي من نوعك.
6: ليه كل ده بيحصل لي ليه؟ ايوه، عشان الخاتم. مين اللي خده مني؟ مين اللي خد الخاتم مني؟ ايوه، اشتم، قولي ايه، انا جاهز.
7: يا منير في ايه؟
6: سامي، الحقني يا سامي، الحقني.
7: الحق، بس لما ترجع لي العربيه اللي خدتها منك امثالك يدفعوا كاش.
6: اه يا دماغي، حجيبك اللي سرقتني، وحيات امك لجيبك، ولو في بطن الحوت حجيبك.
3: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
9: شوارع القاهرة تهتف باسم زكريا أبو ندى، نجم السرقة الذي يبحث عنه البوليس والإنتربول والجماهير الغفيرة. هل تحول أبو ندى إلى روبن هود، أدهم الشرقاوي، عبد المشاري؟ لا تقول لي ريا ولا سكينة، ولا تقول لي الخط ولا السفاح، ولا روبن هود، ولا جان جاك روسو. وليه روسو أصلا؟ ما تسألش عن أي حد، ده النجم، النجم في عالم السرقة والإجرام. إنه أبو ندى. أنا نفسي مش قادر أمنع نفسي من حب أبو ندى. أبو ندى، أبو ندى، أبو ندى.
3: زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى.
0: انت عملت ايه يا ده زكريا؟
1: معرفش يا زعتر، انا فجأة لقيت الناس كلها بتجري ورايا ومش عارف اعمل ايه.
0: وكنت لوحدك؟
1: كان معايا الواد شكوكو.
0: وهو فين دلوقتي؟
1: سبته لهم وفهمتهم ان ده زكريا ابو ندى.
0: وعملوا فيه ايه؟
1: معرفش، انا طلعت اجري. افتكرت اخر حاجة شفته من غير هدوم خالص وعمال يجري. كان هيجرى لي انا كمان كده يا عم زعتر، انا خايف قوي.
0: يا نهار اسود، انت سرقت فيلا المحافظ ولا مدير الامن يا ابن
1: الحقني والنبي، خبيني عندك هنا اتصرف.
0: خبيك هنا ايه يا ابني؟ ده السطوح بفندق من كل حته، وكل الناس هتشوفك وهتقول علينا. ما تبقاش رخم قوي.
1: طب تعالى نهرب بسرعه، نفلق من هنا. هيا بينا.
10: انت ابو ندى؟
0: وعهد الله هو اللي ابو ندى مش انا.
1: وعهد الله كذاب، هو ابو ندى، انا ندى.
0: انا جوز امه. والله
1: هو مين حضرتك؟
10: انا صحفي في الجارديان.
1: ايه الجردل ده؟
10: الجارديان، الجارديان ده اكبر جنان في العالم، وعايز اعمل معاك سبق صحفي.
1: الجارديان ده فين طيب؟
10: بريطانيا.
1: وانا شهرتي وصلت بريطانيا؟
10: انا فجأة لقيت رئيس التحرير.
0: ايه؟ يعني ايه رئيس التحرير؟
1: يخرب بيت حموريتك، ده اكيد ميدان عندهم اسمه التحرير زي عندنا، وليه رئيس ميدان. كمل حضرتك.
10: انا هديك اي مبلغ انت عايزه، بس تعمل معايا حوار.
1: موافق. الناس دي بتعرف مكاني ازاي؟
10: لازم نروح مكان آمن.
0: 180 جنيه وانا اوديكم مكان الجن الازرق ما يعرفلوش جر.
1: فين؟
0: الاسم.
1: عشان تكمل بقينا ريا وسكينة رسمي. هيا بنا.
3: زكريا ابو ندى،

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

88.9 فاصلة 9 عدن جي اف ام.

0: 子。
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: برعاية كريمة من وزارة الصحة العامة والسكان وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن وبالشراكة مع مؤسسات رفقاء الخيرية، يعلن مستشفى الريادة الدولي عن إقامة المخيم الجراحي الطبي المجاني. يشمل المخيم عمليات استئصال اللوزتين وعمليات القسطرة القلبية من السبت إلى الاثنين الموافق 27 حتى 29 من يونيو. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.
3: الرعاية الكاملة.
4: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية.
5: ولكل هدف حكاية.
2: إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.
5: لكل عشاق الرياضة.

0: عدنية لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: 90 مول متعة ورفاهية العائلة.
3: يلا يا احبابي على طول.

0: ورفاهية العائلة.
1: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول، عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

وصلتيني مرحلة انت وياي بنفس البيت واحسك غريبة. حبيت اصدق كل شي وخذلتيني. كنت اشوف كل شي من خلالك، وهسه اتمنى انطيك عيوني وتشوفين نفسك شلون صرتي.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن ليها اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، وكمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1. مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية،
6: ولكل هدف حكاية.
5: إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة،
6: لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

صالحني وسلم بيدك، إلا حبيبي ما ريدك، ويش يفيد حب جديد، إلا قديمك ما يفيدك، إلا قديمك ما يفيدك.

في حلق الوادي وزلان في المارس ولا في حلق الوادي على الشطوط تعوم ما تخافش.

0: انت بتحبي الغنى؟
1: اموت فيه.
0: يا حبيبتي.
1: يا حبيبي. يا سلام على حبي وحبك.
0: وعد مكتوب لأحبك.
1: ولا نمشي الليل من حبك.
0: يا سلام على حبي وحبك.
1: يا سلام على حبي وحبك. وعد مكتوب لأحبك. يا سلام على حبي وحبك. وعد مكتوب لأحبك. ولا نمشي الليل من حبك. يا سلام على حبي وحبك. يا سلام على حبي وحبك.
0: يا سلام على حبي وحبك. لما كان على بالي أحبك. يا سلام على حبي وحبك.

0: أمال
1: هاتريني بقت فرحة.

حلم جميل لسه في قلبي منها دليل. قلت ده حبيبي قلبي قاله, قلت ده حبيبي قلبي قاله, وانت يا حبيبي.

وياك قاسي بعدت عني وفضلت قاسي احسر شبابي معك والوقت فضينا صابر بستناك وصبري مش لين احسر شبابي معك والوقت فضينا.

اني بحبك حيرتي حبي صوعتي قلبك لوعتي قلبك اني بحبك حيرتي حبي

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.